سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدنية
8: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
7: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.

0: شاي شعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
2: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
2: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

ما لقيتاني لي شبه كنت وحدك لأربعين معجزة وبيها بلان وياك رب العالمين حلو طبعك مثل طولك مثل شكلك بس أقول لك شغلة واحدة هواي أحبك.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على
5: 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
0: نفسي من الناس المجروحة. عدنية اف ام.

0: وما عنديش أصلا معرفة بتاريخ الانتهاء. فهنا الدور الواقع والمسؤولية تكمن للأشخاص المقدمين لهذه الخدمات الدوائية. الأشخاص اللي بيقدموا دواء بيكون باقي له أوقات معينة أو باقي له أيام معينة وتنتهي صلاحيته. وللأسف بنشوف أنه بالفترة الأخيرة ازدادت منشورات أنه بيشتروا أدوية للأسف قد تكون منتهية الصلاحية. فهل هذا هو يعني نقدر نقول أنه خطأ وقع على الصيدلي لأنه ما ركزش أو ما انتبهش على أن الأدوية هذه موجودة بين الرفوف وانتهت صلاحيتها، أو أنه ما فيش رقابة كافية لضبط مثل هذه الأدوية؟ كذلك في أدوية مهربة، في أدوية يعني مجهولة المصدر توزع بين الناس ويشتريها الناس بين الصيدليات، فأين الجهات المسؤولة أو الجهات الرقابية التي يجب أن تقوم بدورها في الحد من انتشار مثل هذه المشاكل؟ إذن مستمعينا الكرام، زي ما تحدثنا الدواء ليس فقط يعني سلعة إحنا حنروح وناخذها، وإنما هو موضوع يعني مهم جدا لازم إحنا نركز عليه. حتى في بعض الأحيان مش بس بيكون المشكلة بتكون على الصيدليات فقط، لا، حتى إحنا كمواطنين كمستهلكين للدواء في بعض الأحيان إحنا بنشتري أدوية وبتكون عندنا مخزنة لفترة طويلة وبنظل نستخدم منها دون معرفة إنه ما زالت صالحة للاستخدام أو أنها قد أتلفت بسبب سوء تخزيننا. يعني حتى إحنا ممكن نخزن الأدوية في أماكن قد تفتقد إلى درجة الحرارة الكافية التي يجب أن توفر لهذا الدواء. فزي ما قلت في البداية أو طرحت السؤال في البداية، هل كمان إحنا عندنا وعي بكيفية استخدام الأدوية، بكيفية تخزين الأدوية؟ لأنه للأسف قد نجد إنه في الكثير من الأشخاص عندهم كم هائل من الأدوية وفي رفوف كثيرة من الأدوية، ولكن الأدوية هذه تكون مخزنة أو تكون الأدوية لها فترة طويلة ومن بعدين يبدأوا يستخدموها وبعدين يشكوا من عدم فعالية الدواء أو من مشاكل صحية. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. صباح الخير. ألو. ألو صباح الخير.
1: ألو
0: أهلا وسهلا.
1: ألو
0: صباح الخير أم أحمد.
1: صباح النور والعافية.
0: كيف الحال؟
1: كيف حالك حبيبي؟
0: تمام الحمد لله، كيفك؟
1: أيوة أم أحمد حبيبة قلبي،
0: الله يسعدك يا رب.
1: نحمد الله
0: أم أحمد.
1: نحمد الله وشكره.
0: الله يحفظك يا رب.
1: ها
0: أم أحمد، قد رحتي صيدلية مثلا وواجهتي مشكلة لما اشتريتي علاج أو اشتريتي دواء؟ هل مثلا لقيتيها منتهي أو إنه لقيتي يعني؟
1: أيوة مليان.
0: احكي لنا عن تجربتك.
1: خاصة يا علاج والسكر.
0: أها
1: والسكر.
0: نسمعك أم أحمد، تكلمي.
1: دواء السكر قلت لك لما تشتري مثلا بقي له شهرين شهر، وأنا معني ما ركز على الإنتاج اكتشف الله قدر خاص.
0: هذه مشكلة من المشاكل اللي بيواجهها الكثير من الناس.
1: مليان عندنا بالمنصورة خليفة.
0: إذن أم أحمد،
1: هذا عندنا بالمنصورة
0: خليفة. شكرا لك يا أم أحمد. إذن أم أحمد تطرقت إلى موضوع مهم جدا، دواء السكر. هي من الأشخاص اللي بتشتري دواء السكر وبتشوف مشكلة في إنه بيبيعوا باقي له مثلا 3 أشهر أو حتى شهرين، وهي لأنها ما عندهاش يعني وعي كافي بقراءة تاريخ الصلاحية. ممكن إنه مثل هذا الشيء يعدي عليها، ممكن إنها تشتري مثلا كمية دون الوعي الكافي بأهمية مثلا إنها تقرأ تاريخ الصلاحية. فعلى من تقع هذه المسؤولية أو من تقع هذه المشاكل بالذات زي هذه الأدوية الخاصة للأمراض المزمنة؟ إذن مستمعينا الكرام، يعني توفير الأدوية الأساسية. للأسف حتى إحنا لما بنروح بعض الصيدليات بنلف أكثر من صيدلية للحصول على دواء معين، قد لا يتوفر هذا الدواء في عدد من الصيدليات. ويقول لك لو تشتهي هذا الدواء لازم تروح لصيدلية في المكان الفلاني أو تروح لصيدلية في مكان بعيد. فهنا دائما نطرح السؤال إنه من المسؤول عن تحسين الخدمات الدوائية للمواطنين وللمرضى وللمستهلكين مستمعينا الكرام؟ فمن المسؤول كذلك عن الأسعار؟ لأنه في بعض الأحيان بيتم رفع أسعار الأدوية وفي أسعار تختلف من صيدلية إلى صيدلية أخرى. من هو المسؤول كذلك عن سوء التخزين لهذه الأدوية خصوصا في الأجواء الحارة؟ ومن هو كمان المسؤول عن بيع أدوية منتهية أو قريبة الانتهاء؟ فهذه جميع الأسئلة مستمعينا الكرام اللي احنا بنطرحها على الكثير من المسؤولين الذي يتطلب منهم أو نطلب منهم جهود مكثفة لوضع رقابة، لوضع قوانين تضبط مثل هذه الأمور، وأن الرقابة تكون بشكل مستمر وتكون مثلا الرقابة على كل صيدلية رقابة جدية، الدخول إلى الصيدليات، البحث في الرفوف، معرفة تواريخ انتهاء الأدوية، كذلك التأكد من سلامة تخزين الأدوية، التأكد من أن الأدوية ما زالت سليمة ونافعة. فهذه الأشياء مهمة جدا مستمعين الكرام، لأنه التغاضي عن مثل هذه المواضيع ممكن يعرض حياة الكثيرين من الناس للخطر، وممكن أنهم يصابوا بالكثير من المشاكل. وزي ما قلنا أنت كمواطن، أنت كمستهلك كمان عليك مسؤولية أو تقع عليك مسؤولية، وهي المسؤولية أنه يكون عندك وعي كافي أنك أنت لما تروح تشتري الدواء أنك تتأكد من أنه الدواء تتأكد من تاريخ الصلاحية، أنك كمان تتأكد أو تشوف طريقة التخزين لهذا الدواء. كمان أنت لا تشتريش أدوية من مصادر مجهولة، عفوا مصادر ما مجهولة. وكذلك يعني حتى أنت إذا عندك أدوية فأنا أحب أنك ما تشتريش كميات كبيرة وتطرحها في المنزل أو تتراكمها في المنزل وتستخدم منها كل ما حبيت، يعني بيمر عليها حتى السنة. للأسف في ناس بتمر على الأدوية فترة طويلة جداً وبيرجع بيستخدمها وبيقول لك أنا ما لقيتش أي فعالية من هذا الدواء، لأنك أنت أصلا مخزنة فترة طويلة أو حتى أنت مش مركز على طريقة التخزين أو أنك واضع هذا العلاج في درجة حرارة غير ملائمة. إذن مستمعينا الكرام، تحسين الخدمات الدوائية هي تعتبر مسؤولية مشتركة تبدأ من الجهات الصحية، من مكاتب الصحة، من الهيئة الدوائية، تمر كذلك هذه المسؤولية بالصيدليات. الصيدلي هو يعتبر خط الدفاع الأول، يعني إحنا كمان في الصيدليات يجب أن إحنا نحرص على أنه نوظف صيدليين مؤهلين، صيدليين ذو كفاءة، صيدليين يقدروا يفيدوا المريض مش يضروا. كذلك المسؤولية هذه تنتهي بوعي المجتمع نفسه بأهمية زي ما قلنا معرفة تاريخ الصلاحية، بأهمية كذلك معرفة كيفية تخزين الأدوية. وفي الأخير مستمعينا الكرام، من حق كل مريض أنه يلاقي دواء، يعني من حق كل مريض أنه صرف له روشتة معينة يروح الصيدلية يلاقي دواء في الصيدلية القريبة منه، يلاقي دواء في السعر المتعارف عليه في جميع الصيدليات. هذا هو حق ومن أبسط حقوق المرضى أنهم يحصلوا على الأدوية وأن يحصل عليه بأمان، وأن يحصل كذلك على الدواء بجودة عالية. فهذا الموضوع مهم جدا مستمعينا الكرام، لأنه من الأشياء المهمة اللي لازم نركز عليها للحفاظ على صحة المرضى وللحفاظ كذلك على صحة الآخرين، إن كانت أدوية بسيطة أو كانت أدوية لأمراض مزمنة أو كانت أدوية. يعني لازم إنه يكون في وعي كامل بأهمية تقديم خدمات دوائية آمنة وفعالة للمستهلك. إذا مستمعينا الكرام، مثل هذا الموضوع يجب أو دائما إحنا بنحرص على الحديث عليه، لأنه زي ما قلت انتشرت في الآونة الأخيرة أو زادت الشكاوى للمواطنين. وزي ما قلنا دائما مثل هذه القصص بنشوف على الفيسبوك، بنشوف إنه كثير من الناس بتشتكي إنها راحت الصيدلية أو اشترت دواء منتهي الصلاحية، فبيسألوا طيب إيش اللي أسوي أنا لو كنت مثلا شربته وما كانش عندي الوعي الكافي إن أنا أنتبه على تاريخ الصلاحية، أنا ممكن كنت أعرض حياتي للخطر. فلذلك إحنا نقول لازم إنه كلنا يكون عندنا الوعي الكافي، وقبل ما إحنا نشرب العلاج أو قبل حتى ما إحنا نخرج من الصيدلية مش هناخذ وقت إن إحنا نتأكد من تاريخ صلاحية هذا الدواء، لأنه يعني حنخفف من مشكلة ممكن تكون حاصلة إذا إحنا أخذنا الدواء دون معرفة تاريخ الصلاحية. وكذلك نوجه رسالة لكل أصحاب الصيدليات، لأنه ممكن يكونوا بعض أصحاب الصيدليات غير متعمدين لفعل مثل هذا الشيء، لأنه الشيء اللي أنت بتقدمه أو العمل اللي أنت بتقدمه أنت يعني هذه أمانة يجب أن تقوم بها، وفي حال أنك مثلا خنت هذه الأمانة ممكن أنك تتسبب بموت الكثير من الأشخاص أو مرض الكثير من الأشخاص. فهنا إحنا نوجه رسالة لكل صيدلي أنه يراعي الله وأنه يحافظ على تخزين الأدوية في درجات حرارة مناسبة، وأنه كمان يتأكد من تاريخ صلاحية الأدوية. إذا مستمعينا الكرام، إحنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الصباحي صباح الورد. لاقونا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد. إلى اللقاء.

0: الغناء ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياض، حياتك بأمان، وقلبك
7: في
6: أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض،
7: في مستشفى الرياض
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات.

0: مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: ها هنعمل ايه في جيفارا الغريبة ده اللي عايز يتجوز واحدة فقرانة زيه؟
2: يا ريت وعايزها زيه، ده عايز اقل منه، يعني عايزها واكلها بملحها، شكله واد فقر.
1: كلامه ده زود اعجابي بيه قوي، حسسني قد ايه هو انسان محترم.
2: عارفة يا كندا، الناس الاغنياء اللي زيك دول اللي متعودين ياكلوا كل يوم لحمة وفراخ، لما بيلاقوا قدامهم طبق فول معمول بزيت عربيات بيحسوا يعني ان نفسهم رايحاله وهيموتوا عليه، ويمكن لما بياكلوا كمان اول مرة بيبقوا مبسوطين بيه حتى لو طعمه معجبهمش، عشان بيحسوا ان هم عملوا حاجة فانتاستيك. لكن شوية وبيزهقوا ويلاقوا نفسهم عايزين يرجعوا لحياتهم اللي تعودوا عليها، حياة الفراخ واللحم.
1: انا مش هقولك ان الكلام ده غلط، انا بس هفكرك، الغنية اللي قدامك دي تربية ابوها مهران خليل، الراجل العصامي اللي عمره ما قاس اي حاجة في الدنيا بمنطق الفلوس. حتى الام اللي ربت ما كانتش شويكار، كانت دادة فتحية، الست الفقيرة الكحيانة اللي مش لاقية تاكل.
2: طب مش نلم نفسنا شوية يعني، على الاقل راعي ان الكحيانة دي تبقى مامتي.
1: سوري يا حسنة، مش قصدي والله، انا قصدي انها ست غلبانة معدمة مش لاقية اللضة، ست كده تحسيها.
2: خلاص خلاص انت بتنيليها زيادة، انا فهمت انت قصدك ان اللي ربوكي ناس ولاد بلد عارفوا يربوكي تربية محترمة وبسيطة، مش زي امك اللي مش قد كده.
1: بالظبط يا سونسون.
2: طب ما تقولي كده من

0: اللي احنا فيها. ايه الوظيفة اللي اشتغلها تخلي اياد يحس اني اقل منه؟
1: انا متهيألي ان حكاية الوظيفة دي تبقى ثانيا.
0: امال ايه اولا؟
1: اولا لازم انت شخصيا تصدقي انك فقيرة عشان اياد يصدق ده.
0: عندك حق يا سونسو. خلاص يا ستي انا صدقت.
1: هي بالبساطة كده يا اختي، ما كانش حد غلو.
0: امال عايزاني اعمل ايه يعني؟
1: عشان تصدقي انك فقيرة لازم تعيشي حياة الفقر.
0: تصدقي وتاني مرة، عندك حق. ايه رايك من النهاردة مفيش عشاء بالليل؟
1: يا سلام.
0: انا عارفة انها حاجة صعبة قوي. تتا فتحية كانت دايما تقول محدش بينام من غير عشاء، انا بقى حنام من غير عشاء. تخيلي دادا فتحية، دادا فتحية تتعشى وانا كندا انام من غير عشاء.
1: يقطع دادا فتحية وسننها. يا بنتي هو انت ما عندكيش اي تشبيه سو غير بدادا فتحية؟
0: لا انا مش قصدي يعني، انا والله قصدي.
1: والنبي ما تفسري عشان انت بتيجي تكحليها بتعميها. بصي سيبك خالص من دادا فتحية، كملي لي بقى رحلتك الى حياة الفقر.
0: ما خلاص ما قلتلك مش هتعشى، اعمل ايه في نفسي اكتر من كده؟
1: لا بصراحة هي تضحية كبيرة، بس يعني معلش تعالي على نفسك كمان شوية.
0: ماشي انا كمان مستعدة استغنى عن الزبادي اليوناني بالفروتس والعسل المكسرات اللي باخده قبل ما نام.
1: بس قطعتي قلبي. هو انت اصلا يا طفصه بتدفعي كل ده قبل ما تنامي؟
0: ده انا كمان بحط عليهم شيا سيدز بتخليه تحفه، فيري هيلثي، ومع ذلك انا مستعده استغنى عن كل ده من اجل ان احيا حياه الفقر.
1: نودي هو انت فاكره يا حبيبتي ان هي دي حياه الفقر؟
0: لا طبعا انا عارفه ان حياه الفقر مش صعبه للدرجه دي، انا بس عايزه احط نفسي في تحدي كبير.
1: هو انت هبله يا بت؟ انت مصدقه فعلا ان هي دي حياه الفقر؟
0: ايه هو في حاجه تانية؟
1: لا انت كده بقى تسيبيلي نفسك وانا ادخلك من البوابه الملكيه لحياه الفقر.
2: انا مش فاهم ايه رد الفعل الغريب اللي عمله بابا مع الست المجنونه دي. بقى بعد ما كان ناوي يتخانق معاها ويطفشها من العماره، يشوفها تقلب معاه بنحنحها بالمنظر ده.
3: على فكره بقى انا متاكده ان كان في بينهم ريليشن.
4: بلاي ستيشن 4 بقى ولا 5؟ عشان دي بتفرق في السعر، اوعى يضحك عليك.
2: بلاي ستيشن ايه يا مش بني ادم انت؟ بتقول لك ريليشن يعني علاقه.
4: طب ريليشن 4 ولا 5؟ عشان بتفرق في المشاعر. اصلا
2: هو مش كبر فكري على الكلام ده، مش طالبه فضايح.
3: اوعى تقول له كده.
4: يا سلام يا ليف على طيبه قلبك، خايفه على ابوك احسن تتشرح مشاعر.
3: اي راجل كبير بيتقال له انك كبرت بيعاند ويحاول يثبت العكس، وده هيخليه يكمل اكتر في العلاقه.
4: يا بنت اللذينة، وانا اللي افتكرت قلبك بافته، اتاري طلع غطيس بيافطه.
2: اه يعني لو في علاقه اساعده كمان انه يكمل فيها.
3: بالظبط هو ده اللي لازم تعمله.
2: يا سلام.
3: تعمل ده قدام باباك بس، ومن وراه بوظ العلاقه بطريقتك.
4: يخرب بيت شيطانك. لا شيطانك ايه، ده شيطانك بيكمل علامه على ايديك. ده انت تلاقيك انت اللي بتوسوسيله. صحيح يقول لك صباح الخير وهو بيحفر لك بير.
3: بتدور على ايه يا طارق؟
2: موبايلي مش لاقيه، شكلي كده نسيته فوق عند بابا.
3: طب تعالى نرجع له.
2: ما عنديش وقت انا، ابقى عدي عليا ابوظه وهاتهولي.
4: ما بلاش هذا، ابوك ما بيتقضيش.
3: انا ما عنديش مانع اروح له انا.
4: لا يا ليفا لا، انا بخيل عليك. فكري ده زير ستات، ذئب بقري، ما تروحلوش لوحدك ابدا. انا هروح له امر لله.
5: ايه ده؟ هو في حاجة حضرتك؟ انا شايفك عمالة تنهاجي كده كتير. كورونا لا قدر الله. بيقولوا الجهاز بتاع التنفس الصناعي بيبقى كويس قوي في الحالات اللي زي كده. جربتيه وما نفعش؟ طب ايه؟ طب اطلب الاسعاف؟
6: لا لا دي مش كورونا، دي تناهيد اعجاب.
5: تناهيد واعجاب؟ هو ايه اليوم اللي بين من اوله ده؟ هو والكلام ده مش كان من 30 سنة كده؟ انا حاسس انك جاي متأخر شوية في الموضوع ده يا حاجة.
6: حاجة حاجة حاجة طالعة من بقك زي العسل.
5: لا ده انت كده مش عايزة الاسعاف، ده انت عايزة مروستان.
6: اي مكان، صحرا كان او مروستان، المهم نبقى مع بعضينا يا اياد.
5: هو واضح اني ما عرفتش اشرح لك موقفي. حضرتك واضح انك انسانه رقيقه قوي.
6: ميرسي.
5: لا وشكلك حساسه ويعني رومانسيه كده
6: قوي قوي قوي، بس اللي يقدر.
5: انا بقى مقدر كل حاجه وعلى راسي من فوق، بس ممكن اعرف هنمضي العقد امتى؟

0: ليه يا إياد؟ طب اتقل شوية يا أخي. على عموم ما تقلقش يا حبيبي، أنا كلمت المأذون والربع ساعة وهتلاقيه جاي جري.
1: مأذون إيه حضرتك؟ واضح يا حاجة إنك فاهم الموضوع غلط خالص.
2: يا جماعة في إيه؟ إيه دوشة الدماغ دي؟
3: في إيه يا هندسة؟
1: في حضرتك إن أنا جاي عشان الشغل، ألاقي الحاجة بتقولي
0: لا لا، أنا كنت بقول له ما يقلقش، أستاذ نجاتي بيجهز العقد وهيجيبه. إيه إيه؟ هو أنت اتأخرت كده ليه يا أستاذ نجاتي؟
3: 5 دقايق ويكون العقد خلصان عن إذنكم.
0: أهو قال لك 5 دقايق. 5 دقايق. اتقل بقى شوية على ما المأذون يجي.
1: مأذون إيه تاني؟ ده إيه اليوم المقندل من أوله ده؟
4: ها، قلتيلي هدخلك من الباب الملكي لعالم الفقر، بقالي ساعتين مستنية.
5: كنت بحط خطة الدخول.
4: وخلصتي؟
5: كله تمام. بصي يا بنت الحلال،
4: ها،
5: انت من النهاردة هتسيب الفيلا بتاعتكم.
4: اسيب الفيلا؟ ألم هدومي وسيب بيتنا؟
5: انت هتسيبي بيتكم اه، لكن تلم هدومك نو. انت هتخرجي في الشارع باللي عليك.
4: يعني ايه باللي عليا؟ بالبيجامة
5: وشبش بالحمام.
4: وسوق العربية ازاي بشبش بالحمام يا زكية؟
5: مين قالك انك هتاخدي العربية اصلا؟ انت هتركبي مواصلات زي عامة الناس.
4: يا نهار اسود، لا انت اكيد اتجننتي.
5: هتخرجي من باب الفيلا على الشارع الرئيسي، هتلاقي قدام الفيلا ليموزين.
4: طيب لو ليموزين ماشي.
5: مالكيش دعوة بقى بالليموزين ده خالص. هتكسري أول يمين، في تاني شمال هتلاقي كافيه منتهى الشياكة بيعرض مسلسلات تركي.
4: الله،
5: مالكيش دعوة بيه خالص. هتلاقي قدامه موقف ميكروباصات.
4: ميكروباصات؟ طب أقولك إيه، أنا عندي فكرة أجمد. مركب البتاع الأصفر الصغير ده اللي اسمه التيك توك.
5: تيك توك؟ اسمه التوك توك يا ضنايا، بس التوك توك ده رفاهية.
4: أيوة بس
5: الميكروباص.
6: نفر تفرجة للعرس، نفر تفرجة للعرس، نفر تفرجة للعرس.
4: ايه ده؟ فين برجة للعرس دي؟
5: برجة للعرس؟ لا دي جنب سرح اللفت على طول.
4: اذا كان جنب طرح اللفت ماشي.
5: وهتوصلي لأهدى مكان فيك يا بلد، وهناك هتسكني في اوضه فوق سطوح عماره عم سيد الجزار.
4: اوضه فوق سطوح يعني روف توب.
5: وهناك برضو هيقابلك الطف جيران ممكن تقابليهم في حياتك.
7: واحنا ناقصينك يا بنت انتي. ايه اخشي البلاوي اللي بتتحدث علينا دي؟
4: انا بلاوي؟
5: عادي، ما تاخديهاش بحساسيه.
4: على فكره بقى، خطتك دي فاشله وفاتك فيها حاجه مهمه قوي.
5: بقبل النقد عادي، اتفضلي.
4: انا وانا خارجه من الفيلا خرجت بلبس البيت وشبشب الحمام، وانتي ما قلتليش اخد معايا فلوس. ادفع ايجار الاوضه منين بقى؟
5: وهو ده المطلوب. عم سيد الجزار لما يجي يسالك على الايجار هتقولي له ايه؟
4: هقول له معيش فلوس.
5: يقوم هو يعمل ايه؟
4: هيبلغ البوليس.
5: بقول لك عم سيد الجزار، يعني هيعلقك الاول زي الدبيحه، ويلم عليك عيال الحته يدوك الطريحه، وبعد كده بقى يبقى يبلغ البوليس.
4: لا والنبي يا عم سيد، والنبي يا عم سيد، انا عايز ارجع بيتنا.
8: عدنيه اف ام 88.9 دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعه ومختلفه.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستقبل.
3: إعلان ياسينو نانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق،
4: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
3: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
4: ها، يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
3: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
2: 45 عام
5: والطعم يا سلام.
6: والطعم يا سلام.
7: زبادي نانا.
0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
6: والتكنولوجيا المتطورة.
10: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.

0: دافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.

0: أنا إيمان الإمام ودي الاسبتالي.
1: لو تجاوزنا نقطة إن الدكتور لحد النهاردة ما قدمش أي دليل على أقواله وإنه راح على الرغم من كده نشر كل أبحاثه في الصحف والمجلات قبل ما ينشرها في بحث علمي وخطواته المعروفة لزمايله الأطباء يطلعوا عليها ويقولوا رأيهم ويقيموها، فمش عارفة أنتم رأيكم إيه؟ العملية الجراحية اللي صاحبها ميت قبل ما تبتدي دي ممكن نسميها عملية ناجحة بناء على إيه بالظبط؟ وهل خطر على بال دكتور كانافيرو يحط من ضمن مقاييس نجاح العملية استعادة المريض لوعيه، التئام الحبل الشوكي، استعادة الجسم لقدراته على الحركة الطبيعية مثلا، ولا مش مهمة الحاجات دي ومن غيرها تبقى العملية ناجحة برضو عادي؟ عموما كون اننا لسه محبوسين في فلك نقل الاعضاء والتبرع بحتت من جسم شخص لشخص وتركيب اطراف صناعية، ولما خيالنا جاب اخره يعني قلنا هننقل جثة بحالها لراس سليمة بدون احباط يعني، بس ده يدل اننا متحجمين شوية بسبب قدرات اجسامنا المحدودة في تصليح نفسها بنفسها او تعويض الفقد فيها، في نفس الوقت اللي فيه كائنات تانية كتير حوالينا بتعمل ده بسهولة وتلقائية. نجمة البحر

مثلا اللي بتقدر تبني اي دراع مبتور ليها من اول وجديد، وانواع من البرمائيات زي السلامندر اللي بتقدر تعوض اطرافها لو فقدتها، تعوض ديلها وفكها عينيها وكتير من اعضائها الداخليه. بعض الديدان اللي لو اتقسم جسمها نصين يقدر كل نص منهم يكمل الناقص فيه ويبقى دوده كامله، الجسم لوحده يخلق راس من جديد، ولا كنافيرو بقى يلاقي شغل عندهم. ومش بس لو اتصابت غصب عنها، عايزه اقول لك ان بعض الزواحف بتقطع بنفسها اجزاء من جسمها لو وقعت في قبضه عدو ليها مثلا علشان تقدر تفلت منه، وبعد كده تعوض اللي قطعته ده عادي جدا. احنا بقى اقل من الكائنات دي في ايه علشان ما يكونش عندنا القدره دي على تعويض وتجديد الانسجه؟ هو احنا بالفعل بنملك اعضاء بتقدر تجدد نفسها بنفسها في الوضع الطبيعي، زي الطبقه الخارجيه من جلدك والطبقه اللي بتبطن جهازك الهضمي من جوه، اللي بيقعوا ويتجددوا في كل ثانيه بدون ما نحس بحاجه. لكن التجديد ده في حالات الاصابه كان دايما بيبقى محدود جدا ونتائجه مش دايما مرضية. يعني مثلا جلدك عند جرح بحجم وعمق معين هيقفل الجرح بنطبة مختلفة في الشكل واللون عن البشرة السليمة، وطبعا هتكون فاقدة لجزء كبير من ملحقاتها زي الغدد الدهنية والعرقية وبصيلات الشعر، واللي اكيد بيأثر بالسلب على وظائفها. ده غير الندبات المشوهة اللي بتنتج عن الحروق مثلا واللي بتسبب اذى نفسي للمصاب وبتقلل من جودة الحياة، وزي العظم اللي عنده قدرة مذهلة على تصليح الكسور واستعادة كل الوظائف بسرعة. لكن في بعض حالات استئصال اجزاء كبيرة من العظم في جراحات الاورام مثلا كان بيعجز انه يعوض الجزء الكبير المفقود ده. حتى الحالات المشهورة زي تجديد الكبد إذا تم استئصال جزء منها، أو زيادة حجم الكلى الباقية بعد استئصال التانية، ده ما تقدرش تقول عليه تجدد حقيقي، وإنما مجرد نمو تعويضي، يعني زيادة في حجم الخلايا أو عددها، هدفه بس إن الحتة الباقية تعوض النقص في الوظيفة. بمعنى إنه لو الكبد فقدت تماماً مش هيتم تعويضها. وأقول لك الأعجب، حسب ملاحظات طبية مسجلة ومنشورة في السبعينات لأطفال فقدوا أطراف أصابعهم في حوادث، كانوا بيقدروا يجددوا ويستعيدوا الحتت الصغيرة المفقودة دي بكامل صحتها وشكلها السليم، بشرط بس إن الجرح ما يكونش اتقفل بخياطة وإن يكون اتبقى جزء من الضافر سليم. بس القدرة دي كانت بتظهر عند الأطفال بس في سنينهم الأولى، وبتبقى شبه مستحيلة في البالغين. يعني أهو احنا بالفعل قادرين نعيد بناء خلايا متفرقة وحتت صغيرة كده، ليه بقى ما نقدرش نعيد بناء أعضاء بأكملها وأنسجة معقدة؟ ايه الاختلاف ما بيننا وبين الكائنات اللي زي السلامندر في التعامل مع الجروح وفقد الأنسجة؟ عند الكائنات دي في حالة قطع أو بتر طرف مثلا، الأعصاب المجروحة بتبدأ تدي إشارات للخلايا في منطقة الجرح وتدفعهم للرجوع بالزمن، زي ما حكيت لك الحلقة اللي فاتت، بترجع من كونها خلايا ناضجة ومتبرمجة خلاص بشكل ووظيفة محددة زي خلايا الجلد وخلايا العضلات، ترجع لخلايا شبه جنينية لسه بتتشكل وخام مستعدة للانقسام والتجدد، تشوف الفقد إيه؟ كميته، شكله، وظيفته، وتبرمج نفسها للتحول المطلوب ده بكل دقة، ولا زيادة ولا نقص. احنا بقى ما عندناش الشغل العالي ده، ده احنا اللي عرف عندنا يعيد برمجة الخلايا البالغة ويحولها لخلايا شبه جنينية في المعمل كده، ادينا له نوبل. لانه في جروحنا واصاباتنا من اول الخربشة السطحية لحد الذبحة القلبية، ببساطة شديدة جدا النسيج بيمر بمجموعة مراحل بتبدأ بايقاف النزيف لو حاصل، مرورا بتفاعلات الالتهابات اللي بتدخل فيها خلايا المناعة للتخلص من النسيج التالف، ومن بعدها بناء نسيج جديد ممكن يكون مشابه للأصلي في الشكل والوظيفة وممكن ما يكونش. وطبعا كمية العوامل اللي ممكن تأثر على نجاح العملية دي مهولة، زي السن والعدوى وأمراض زي السكر وأمراض الأوعية الدموية والتغذية وغيرها كتير. يعني تقدر توصف العملية دي بالمعقدة جداً والهشة جدا. والفروقات في طريقة التعامل مع الجرح دي مش بس بيننا وبين باقي الكائنات، ده بين أنسجة أجسام

0: أنواع الخلايا المناعية في مكان الجرح، ومنها كمان التركيب الجيني، أحد الجينات اللي معروف أنه بيكون نشيط أثناء الحياة الجنينية وبيفقد نشاطه ده بعد النضج، واللي بالصدفة لما تم تنشيطه في فئران تجارب معدلة جينياً بقت جروحهم تلتئم وأطرافهم تتعوض بشكل سحري، وبالتالي صعب جداً حالياً بالأدلة البسيطة اللي معانا إننا نقول إن عملية التعويض والتجديد كلها متوقفة على عامل واحد مش أكتر، وصعب كمان نعرف الإجابة القاطعة لسؤال ليه التصليح البسيط طريقتنا والتعويض الكامل طريقة السلمندر. بعض محاولات التفسير بتقول إنه لو امتلكنا خلايا جذعية كتير جوه أنسجتنا وامتلكنا خاصية برمجة الخلايا كده أوتوماتيك، قد ما يبان إنه هيبقى حاجة عظيمة إلا إنه ممكن جداً يكون خطر إحنا مش واخدين بالنا منه. خلايا بتنقسم وتتميز من نوع لنوع بمزاجها كده، يعني خلايا ممكن تتوحش وتخرج عن السيطرة، يعني خلايا قادرة تكون أورام. ومن نظرة تطورية ممكن نلاحظ إن الكائنات اللي بتقدر تعيد بناء الأجزاء المفقودة من أجسامها في الأصل بتكون أجسامها بسيطة في التركيب والبناء مقارنة بأجسام البشر المعقدة اللي علشان نبني فيها دراع من أول وجديد هنستهلك طاقة ووقت أكبر، فجايز يكون الأصلح لينا هو أننا نوفر طاقتنا ونقفل على الجروح ونكمل حياتنا. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
5: رفاهية تلامس أحلامك.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-2993. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

معروف قلبي مجروح وفراقك صعيب والليل بلاك الناس ويكيد والوحش يزيد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اف ام تقدم البرنامج الديني أسرار الفاتحة مع الشيخ راشد بن عثمان.

0: إقرار الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد في برنامج أسرار الفاتحة. هذه السورة العظيمة والتي يجتمع فيها الدين كله، وهي أفضل سورة نزلت في القرآن كما جاء عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وحتى يستطيع العبد أن يسير في هذه الحياة على بينة وبصيرة وبرهان، وحتى يحسن سيره في طريقه إلى الله جل وعلا، لأن العبد بحاجة إلى أمرين. بحاجة أولا أن يعرف الطريق الصحيح الذي يوصله إلى رضوان الله جل وعلا، لأنه ليس كل طريق يوصل إلى رضوان الله. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله جل وعلا قد سد كل طريق يوصل إليه إلا الطريق الذي عبده محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فأنت بحاجة أن تعرف ما هو هذا الطريق، ولن يتأتى لك ذلك إلا بالعلم. فإذا عرفت هذا الطريق فأنت بحاجة إلى ما يعينك على السير في هذا الطريق حتى تصل إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سورة الفاتحة ترسم لنا هذه المعالم جميعا، لأن العبد في كل ركعة في صلاته يقول: اهدنا الصراط المستقيم. كيف للعبد أن يهديه الله جل وعلا الصراط المستقيم؟ كيف للعبد أن يعرف الطريق الذي يوصله إلى رضوان الله جل وعلا؟ لن يتأتى له هذا إلا بأمور. أول هذه الأمور هي اليقظة، لا بد له من يقظة، وإلا فإن العبد أحيانا إذا فعل المعصية يجد أن قلبه لا يستنكرها، بينما آخر يفعل المعصية فيستنكرها قلبه. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، واسمع إلى هذا الكلام العظيم الذي يشع من معالم عظيمة لهذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول رحمه الله: وإن المحسن إذا فارق الطاعة وجد لمفارقته للطاعة ألما وهما وحزنا في صدره لا يزيله إلا أن يعود إلى طاعة الله جل وعلا. وإن الفاسق أو العاصي إذا ترك المعصية وجد لمفارقته للمعصية ألما وحزنا لا يتأتى له الراحة إلا أن يعود إلى هذه المعصية مرة أخرى. إذن هذا ألف الطاعة وهذا ألف المعصية، فوجد في مفارقته للطاعة هما، ووجد الآخر في مفارقته للمعصية هما. العبد بحسب ما يعود نفسه عليه، وهذا الأمر لا يستطيع العبد أن يدركه إلا إذا كان قلبه حي، وإلا فإن القلب الميت لا يشعر بهذه المعاني أصلا. ولهذا

المستقيم، والذي ندعو الله جل وعلا ليلا ونهارا أن يجعلنا وإياكم من أهله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن يستقيم على الصراط المستقيم. اليقظة هي أول منازل الصراط المستقيم. ما المراد باليقظة؟ من أعظم ما قيل في اليقظة أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه من غفلة الراقدين. لاحظ الكلام العظيم، انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. القلب ينزعج، يكون حي هذا القلب، فإذا وردت المعاصي على القلب انزعج وطردها، وإذا ورد الإيمان على القلب تقبله واحتضنه، لأن سعادته لا تكون إلا بهذا الإيمان. فهو ينزعج هذا القلب من أي معصية، ينزعج من أي أمر يغضب الله جل وعلا عليه. قال لروعة الانتباه، ما الذي يجعل العبد ينتبه؟ إيمانه بالله يجعله ينتبه، محبته لله تجعله ينتبه، معرفته بما أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يجعله ينتبه، معرفته بالنعيم الذي يجعله الله جل وعلا لعبده في الدنيا تجعله ينتبه. ولهذا نجد مثلا في قراءتنا لسير الصالحين: الذين تمكن الإيمان من قلوبهم وتمكنت الطاعة من أرواحهم. نجد أنهم ينطقون بكلمات يتعجب منها العبد. أحدهم يقول: والله إن لفي سعادة، لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فأي سعادة يعيشها هذا الرجل الذي لا يملك شيئا؟ سعادة القلب، راحة الفؤاد، انشراح القلب بما أمر الله عز وجل به، وبالسير على مراد الله ومراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. كل هذه كما قيل هي روعة الانتباه من رقدة الغافلين. العبد يعيش أحيانا في سكرة الشهوة وسكرة الجهل وسكرة الكبر وسكرة البغي والعدوان على الآخرين. الذي يزيل هذا كله أن يقبل بقلبه على ربه سبحانه وتعالى. فإذا تيقظ القلب وجد العبد كل خير وكل فلاح. القلب إذا كان يقظ وسمع القرآن خشع ولان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذن القلب إذا كان يقظا وجد لهذه المعاني لذة وحلاوة. أنت الآن حينما تجد عند تأتي إلى شخص مهموم، وكثير من الناس سبحان الله من أوغل في الذنوب والمعاصي حلت الوحشة في قلبه، حلت الوحشة في قلبه. وهذه الوحشة إن سمع القرآن لم يتعظ به، إن رأى بعينيه المواعظ والعبر لم يتعظ بها، لأن قلبه يعيش هذه الوحشة. فإذا قيل له إن السلامة في الإيمان والراحة في القرآن والاستقرار في ذكر الله الواحد الديان، لم يفهم هذه المعاني لأنه لم يشعر بها ولم يتذوق هذه المعاني، فلذلك ليس لها ذاك الأهمية بالنسبة لهذا الرجل. فأعظم الفلاح الذي يسعى إليه العبد هو أن يكون لديه هذه اليقظة، قلبه حي بالقرآن، حي بالمواعظ، حي بالعبر، وحي بالعلم، حي بطاعة الله، حي بمحبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا فارق سكرة الشهوة وانتبه شمر وسافر إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وكما قال الأول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. أيها الأحبة، هذه اليقظة لن يشعر بها إلا من يسير على ما يحبه الله ويحبه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. بعد هذه اليقظة يحصل للعبد الفكرة، يبدأ بيقظة،
يتيقظ قلبه ثم يتفكر هذا القلب. أعظم ما قيل في الفكرة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هي تحديق القلب نحو المرء.

0: المطلوب استعدادا له، تحديق القلب نحو المطلوب استعدادا له. هذه الفكرة وتحديق القلب والاستعداد إلى المطلوب لن يتأتى للإنسان إلا إذا كان قلبه يقظ. كيف يكون قلب العبد يقظ؟ من أعظم ما يجعل قلب العبد يقظا أمران احفظها وتعلمها وعلمها لغيرك. الأمر الأول الاعتراف بالذنب والتقصير، والأمر الثاني الاعتراف بعظيم نعم الله جل وعلا علينا. هذان الأمران جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سيد الاستغفار، قال: أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء يعني أعترف وأقر بنعمتك يا الله علي، وأبوء وأعترف بفضلك وإحسانك إلي. والعارف يسير إلى الله جل وعلا بين هذين الأمرين، بين مطالعة عيب النفس ومشاهدة النعمة. كلما أكثر العبد من هذا الأمر كلما حل الخير والسكينة والاستقرار في نفسه. لا تتكبر على الله، لا تتعالى على الله جل وعلا، فإن للعبد من الذنوب والمعاصي ما له فيها شغل عن أن يشتغل بتكبره وإعراضه، وأيضا أن يشاهد هذا الكون، كل ما في هذا الكون نعم من الله علينا. كم بالله نعم الله علينا، نعم الله علينا تترى، وآلاؤه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله جل وعلا في أنفسنا كما قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين. فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا وتفضل بها علينا سبحانه وتعالى. هذه النعم تستوجب منا الخضوع والذل والانقياد بين يدي الله جل وعلا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا. ختام هذه الحلقة الذي نريد أن نوصله أن الاستقامة على الصراط المستقيم لن تكون إلا لقلب حي، وأول ما تكون به حياة القلوب أن يكون القلب حيا بروعة انتباهه من رقدة الغافلين. فإذا حدث له هذا الأمر تفكر، فإذا تفكر حدق بقلبه كما يحدق بعينيه، حدق بقلبه نحو المطلوب الذي يريده وهو طاعة الله جل وعلا، عند ذلك تستقيم له الحياة. لكن هذا التحديق لا يكون إلا بالبصيرة، وهذه البصيرة والعلم مرتبة من مراتب الاستقامة على الصراط المستقيم، والتي ندعو الله جل وعلا بها كثيرا، ولعلنا نتحدث عنها بإذن الله جل وعلا في لقاء قادم. أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وبصيرة. أيقظوا قلوبكم حتى تتلذذ بطاعة الله. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781 296 111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن ثمانية وثمانون فاصلة تسعة.

0: يا ام لون جديد،
1: لون جديد.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومية مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة على إذاعة عدنية FM. أسبوع جديد نطل فيه معكم مستمعين الكرام ومواضيع شيقة نناقشها معكم مستمعين أينما كنتم. تحية لكل مستمعين عبر الأثير في كل مكان، مستمعين على التردد 88.9 في محافظة عدن لحج والضالع وجنوب تعز. كذلك تحية لمتابعينا على التردد أو الأثير 91.3 في البيضاء وفي أبين وفي عفا. وعبر التردد 91.1 في وادي حضرموت. تحية كذلك لمتابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب كذلك. مستمعينا الكرام، نذكركم أو ننوه بموضوع حلقتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة للمشاركة وإعطائنا آراءكم. موضوعنا لليوم من المواضيع المهمة والمواضيع التي بنتحدث عنها بشكل كبير جدا، يعني إحنا في الأخبار اللي سمعناها في مدينة عدن إنه تم إزالة بعض من البساطات للباعة، وفي خطوة لتنظيم المكان. في البعض بيشوف إنه إزالة البساطات والباعة المتجولين هو تنظيم ضروري، والبعض بيشوف إنه لا، حرام. في ظل ظروف اقتصادية صعبة، في كثير من الشباب ما وجد فرصة عمل، فما لقاش بديل إلا أنه يفتح له بسطة وأنه يبيع في هذه البسطة. فحكاية أنه إحنا نزيل هذه البسطات هو قطع لأرزاق الناس. فأنتم مستمعينا الكرام، كيف تشوفوا الموضوع؟ هل بتشوفوا إنه تنظيم وإزالة البسطات والباعة المتجولين هو يعتبر تنظيم؟ نحن نتكلم عن العشوائية، هل نحن بحاجة إلى تنظيم أكثر أم إنه قطع أرزاق للناس مستمعينا الكرام؟ فأكيد إحنا هنتكلم عن الموضوع هذا من عدة محاور، وحنحاول إن إحنا نوصل أكيد لحل يرضي جميع الأطراف، يعني يرضي الشباب اللي حابين إنهم يكون عندهم مشروع خاص في البيع، وحن كمان الجهات اللي حابة إنها تنظم الطريق، لأنه في بعض الأحيان العشوائية أعزائي المستمعين في البسطات هذه بتسبب ازدحام كبير جدا في الطريق. كذلك شكلها لما يكون غير مرتب وعشوائي بيعطي منظر غير لائق. فإحنا هنا حنبحث عن الحلول، ما هي الحلول أو ما هي البدائل التي من الممكن أن تقوم فيها الجهات المختصة عند عملية التنظيم من دون الإضرار بهؤلاء الأشخاص اللي ما لقوش للأسف فرص عمل غير إنهم يفتحوا بسطة. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. ألو ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام أستاذة عليا.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله. شوية بعيد من السماعة،
0: ما تسمعينيش؟
1: شوية سمع، ضعيف الصوت.
0: طيب كيف حالك؟
1: الحمد لله، معكم.
0: الحمد لله، أسبوع جديد إن شاء الله يكون أسبوع كله نجاحات وإنجازات يا رب.
1: إن شاء الله. والله إني حطيت معك اليوم الخميس، بس الخط على سبعة ما ينسكي في طويل الخط.
0: الله يسعدك. سالي معنا صح؟
1: نجمة.
0: نجمة، نجمة من وين يا نجمة؟ ذكريني.
1: من أبين.
0: أهلا وسهلا فيك يا نجمة. نجمة، أنتم عندكم في بسطات في أبين في جعار، بسطات لباعة متجولين؟
1: والله أنا الآن أكثر يعني الشوارع العامة في محافظة جعار بسطات، يعني ما شاء الله مثل ما قلت يعني بعض الشباب اللي ما عندهش فرص عمل كان هكذا يفتحوا يعني بسطات اللي عنده بس الخضار والمبيعات المغليات الملابس زي حتى يعني مرة من المرات إن قد فكرت إنهم يعني يفكروا هذا الخط يضمهم يعني إلى مكان آخر بس تاخذوش يعني خلوا المكان قالوا لنا يعني المكان ضيق مشان زحمة السير والدراجات النارية وكذا قالوا لنا الخط كان مغلق بس الناس ما تكتب لا شيء مشان يعني اضطر الناس في البيوت ما عنده يعني مثل منها يعني غير هذا مضطر الناس في الشوارع
0: طيب
1: مشان يعني
0: هل بتشوفي
1: فيها
0: أيوة هل بتشوفي إنه هو ممكن تبقى ولكن يعملوا إعادة تنظيم لها وإعادة ترتيب لهذه البساطات بحيث إنها ما تشكلش مثلا زحمة أو إنها مثلا ما تكونش في طريق ضيق أو إنها ما تسببش إزعاج للأشخاص الآخرين للمارة؟ انقطع الاتصال. شكرا لاتصالك يا نجمة. شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام زي ما قلنا إنه مع حملات إزالة البسطات اللي تحدث كل فترة وأخرى ينقسم الناس ما بين مؤيد لهذه الخطوة وفي ناس معارض لهذا الشيء بيشوف إنه إزالة البسطات هي يعني قطع أرزاق للناس البسطاء. فهل الحل أنتم مستمعينا الكرام بتشوفوا في الإزالة أم بتشوفوا إنه الحل في التنظيم؟ هل هناك بدائل حقيقية لهؤلاء الباعة أو إنه للأسف ما فيش أي بدائل يعني بيتم التنظيم فقط والترتيب من دون النظر إلى احتياجات هؤلاء الشباب اللي نقدر نقول الباعة المتجولين؟ نقول ألو مرحبا. مرحبا.
2: ألو يا مساء الخير.
0: يا مساء الورد.
2: كيفك يا إلي؟ أعلي صوتي شوية بس.
0: تمام الحمد لله. كيف حالك؟ تسمعيني؟
2: تمام يا حبيبي. كيفك؟
0: الله يسعدك. الله يحفظك يا رب.
2: تحياتي لك وللمخرج وللمستمعين. ويوم جميل إن شاء الله بداية أسبوع.
0: إن شاء الله بإذن الله. تفضل عزيزتي.
2: بالنسبة لموضوع اليوم هو موضوع جدا حلو. وأني مع التنظيم مع الترتيب مع إظهار المدينة بصورة أجمل وصورة حلوة عشان الزحام علشان حاجات كثيرة ومنظر عام للمدينة. بس زي ما أوجدوا هذا الحل يوجدوا حلول تانية فين يودوهم برضو الشباب مساكين يشتغلوا
0: صحيح
2: يعني زي ما وجدوا لك اليوم الحل لما سووا البصات اللي هي في ال عند الهنا مول ديك النزلة مش عارفة
0: سوق الومن في الآن اسمه سوق الومن أكشاك خاصة للمشاريع النسوية.
2: إيش بسمعك شو صوتك بعيد.
0: أكشاك خاصة للمشاريع النسوية.
2: أيوة بالضبط.
0: أيوة سوق الومن
2: يعني عملوا لهم حل ومنطقة يعني مكان حلو يهمهم كلهم
0: صحيح.
2: فهنا يعني الشباب الآن من معه مشروع فتح بصة بصة بصة أصبحت الشوارع ضيقة لا تقدري تزعي برجلك ولا تقدري تزعي بالسيارة
0: صحيح.
2: بس يتمنى لهم يعني يوجدوا لهم حلول إنه يكون المكان منظم مرتب منه شغل ومنه يكون تنظيم وترتيب. أما العشوائية ما بتخلق غير عشوائية للعمر كله بنكون
0: صحيح.
2: بهذه الطريقة بالعشوائية
0: صحيح عزيزتي صحيح.
2: ومعلش ما اسمعكش كثير إنما أقول لك تحياتي لك وللمتصلين.
0: تحياتنا لك أم حمزة شكرا لاتصالك. يعني فعلا الموضوع هو صح إن إحنا بنعاني شوارعنا إحنا بطبيعتها شوارع ضيقة بتمر فيها السيارات بيمر فيها المارة وكمان فيها بسطات. كثرة البسطات في هذه المشاريع الضيقة وعدم تنظيمها وعشوائيتها سببت يعني ازدحام أصبح المنظر مشوه غير مرتب يعني. وإحنا بنقول إنه في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة ومع البطالة المنتشرة بين الشباب ومع ارتفاع تكاليف فتح المحلات من إيجارات ومن كهرباء وغيره أصبح الشباب عاجز على إنه مثلا يفتح مشروعه في محل ويفتح مثلا محل لأنه مش قادر على تكاليف الإيجارات فيضطر إنه يأخذ الأسهل إنه يأخذ بسطة ممكن تكون طاولة ممكن تكون أي شيء كذا عربية وحط بضاعته وباع في الشارع ومن غير التنظيم. حنتكلم عن العشوائية اللي بتحصل. خلونا ناخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا.
3: ما سمعتش تمام. ألو
0: يا حيا.
3: أهم حاجة تسمعين أنت.
0: أنا أسمعك. أسمعك بوضوح.
3: يا مساء الخيرات يا ميت. أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: تحية لك. تحية للمخرج. تحية للطاقم. تحية للمشتركين حبايبنا. بعت لكم الصحة والمصاري.
0: تحياتنا لك. أهم شيء المصاري والصحة.
3: كيفك
0: تكون؟ الحمد لله. كيف حالك؟
3: أسمعك من الراديو أنا.
0: إحنا الحمد لله. أنت كيف حالك؟
3: شوفي يا ست الكل الحمد لله ونشكره على كل حال.
0: تفضل نسمعك.
3: نحن بالنسبة للموضوع هذا نحن الأسواق ضيقة. الأسواق الذي فيها حركة ناس. الرصيف صغير والناس تشي تتحرك وتدخل المحلات وتتحرك هنا والسيارات. فصعب المكان. صعب. مسافة صغيرة. فإذا كان في إمكانية يحطون في مساحة هكذا في شوارع يعني فرعية يرتبوهم ترتيب صحيح ممكن. لكن سوق ضيق والناس تشي تتحرك وكثرة سكان يعني بشر. واحد يشي يدخل بيته أربع بصات خمس بصات قدام بيته. واحد معه محل يشي يطلب الله برضو بصات قدام المحل. صعب. فالمسألة تحتاج إلى ترتيب. ترتيب مش في نفس المكان. ممكن ترتيب في مساحات معينة خارج الشوارع الرئيسية خارج الأسواق ممكن. لكن فوق صعب. صاحب المحل يشتي يطلب الله. الناس يشتي تمشي فوق الرصيف. حركة السيارات صعبة جدا.
0: صحيح.
3: ما فيش أسواق يعني كبيرة بحيث أنه تكون في مساحات. وذاكو ضيق. البناء في نفس المكان. الشارع في نفس المكان ضيق. وذاكو من أيام قبل 50 سنة نفسه.
0: صحيح. شكرا لك عزيزي أحمد. شكرا لك وشكرا لمشاركتك الأكثر من رائعة. وفعلا هو طرح نقطة مهمة إنه ممكن إزالة هذه البساطات من الطرق من الشوارع الضيقة إلى أماكن تكون مساحتها أكثر وأماكن تكون مثلا منفصلة يعني ما يكونش فيها مارة ما تمرش منها السيارات يعني تكون منفصلة تجمع البسطات فيها ويتم تنظيم البسطات. لأنه للأسف زي ما قلت مع البطالة المنتشرة بين الشباب أصبح كل شاب بيحاول أنه يبحث عن دخل فما فيش معاه سبيل أو ما فيش معه حل آخر إلا أنه يعمل له بسطة. فبيتم عمل البسطات هذه بشكل عشوائي جدا يعني بسطة جنب بسطة جنب بسطة جنب بسطة فبيكون المنظر جدا سيء. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: ألو مرحبا. يسعد مساك علياء.
0: يسعد مساك. يستاذ منى كيف حالك؟
4: الله يسلم حالك. إن شاء الله تكوني بخير وبين أسبوع جميل لك.
0: الحمد لله. وإنتي إن شاء الله تكوني بخير وصحة وسلامة.
4: يعطيك العافية وتحية كل طاقم العمل والمتصلين جميعا.
0: الله يسعدك. تفضلي عزيزتي نسمعك. ما بين مؤيد الله. أو معارض.
4: ما أسمع صوتك والله يا علياء.
0: قلت لك أستاذة منى ما بين مؤيد لإزالة البسطات وتنظيمها أو ما بين معارض لهذه الخطوة.
4: شوفي يعني يعني مع أن وجود البسطات لكن في أماكن نزيلها في الأماكن اللي ما بتعطيش فرصة للناس تكون تمشي حياتها اليومية خاصة جنب الأماكن اللي هي مثلا تكون على شوارع ضيقة أو أماكن عامة أو شفتي في شوارع تكون فرعية وشوارع رئيسية وشوارع فاضية وشوارع ضيقة وشوارع تؤدي إلى شوارع ثانية. فهم لازم يكون في تنظيم يعني مع إزالة البسطات لكن وضع حل آخر. عند اتخاذك أي قرار يا علياء لابد أنك تكون في وجود حلول. أنك تقفل مكان أنك تقفل شارع أنك لابد قبل ما تعمل هذا الشيء تدرس الموضوع وتنظم حتى أنه ما تحصلش أي مخرجات سيئة. نحن لما بنضيق بنشيل البسطات هذه بنضيق على حال الناس. هم يشتوا يطلبوا رزقهم هم يشتوا يتعيشوا ويشتوا يتعيشوا. لكن من الأساس لابد بكل مديرية وبالذات المديريات اللي أكثر رواجا لهذه البسطات وأكثر الأسواق المعروفة يعني في عدن لابد أنه يعملوا حل يعطوها شو يعني يعطوا كمان مساحة أو مكان يكون ما فيهش حركة يعني نشطة زي مثلا الشوارع الرئيسية غريبة منها. في مثلا أماكن بسطات تكون مخرجات هذه الشوارع إلى الشوارع الرئيسية مهمة فتلغي المشاكل يعني كبيرة جدا. أعطيك على سبيل المثال شارع خليفة، هذا الشارع حيوي ورئيسي في مخارج للعيادة في مخارج الأماكن الرئيسية، فبتلاقي الزحمة هناك مشاكل ضيق هنا كمان عيادات في أمراض في أشياء في تعملك وتخرج على شارع رئيسي كمان. معك كمان لو في لا سمح الله عليه حريق لا سمح الله شيء سيء حصل مرض أو شيء ما بتقدريش تتحركي أو تنقذي الموقف أو تعملي شيء، وخاصة في المواسم بتكون زحمة غير طبيعية مثلا زي موسم العيد الآن أو موسم رمضان أو موسم كذا، فبيحصل زحمة غير طبيعية وعشوائية غير طبيعية. فلابد من كل مأمور مديرية أنه يعمل على تنظيم هذه الأمور دون أنه يعمل مشاكل متحاشي المشاكل، لأنه هم الآن بيعملوا مشاكل وبتحصل حوادث وكذا وبعدين كل واحد بيرجع بيقول على راس الثاني، المسؤول بيقول المواطنين والمواطنين بيقولوا هم سبب، فليش ما يكون من الاثنين تنظيم؟ انت كمواطن التزم في النظام والمكان المحدد لك وانت كمسؤول اعطي قرار، بس لابد انه يكون يساعد او اقصد يكون مناسب ويساعد هذا المواطن انه ياخذ حياته يعني يعيش تغذي. زي ما ذكر الاخ احمد انه كيف انا بعمل مثلا بسطتين او ثلاث قدام دكان ما بيقدرش حتى يعيش منه، او قدام بيت او قدام مستوصف او مختبر او اماكن تكون فيها يعني نشط او شيء حيوي للحياه، او سيارات تدخل وتخرج احيانا وتشوف ايش الزحمه عليها تكره عيشتك.
0: صحيح.
4: فهنا بالاخير نقول لابد من التنظيم فالتنظيم فالتنظيم. اصحاب البسطات لهم حق للعيشه والمعيشه ونحن معاهم، لكن بنفس الوقت لابد يراعوا كمان حياة المواطن أو سير الحياة المدنية، ولابد أنه في تنظيم حتى شكل المدينة شكل المنطقة الشارع يكون سيء جدا. لو شفتي حتى المخلفات يعني
0: صحيح
4: ما تقدري حتى أيوة ما تقدري حتى تمري مدات. نحن معنا المواطير معنا يعني تسليك للكهرباء بتحصل دائما حوارق يعني حوادث حريق وهكذا، فبيحصل يعني إيش أقول لك أسباب يعني أسباب هذه تخلي مخلفات الحريق ويعني يكثر وأكثر وأكثر من دون ما نتفادى المشاكل. صحيح. لكن لو في تنظيم لكل شيء
0: أكيد
4: لكل شيء من من من يعني من من بنقنن من هذه المشاكل سواء كانت مشاكل البسطات أو مشاكل اللي بتحصل من سببها وهكذا. فعلينا التنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم من كل المواطنين أصحاب البسطات والمسؤولين اللي لابد أن يتخذوا قرارات تكون تخدم الشعب المواطن والمنطقة.
0: شكرا لك عزيزتي أستاذة منى، شكرا لك.
4: الله يعطيك العافية.
0: تحياتنا لك. الله يعافيك. وفعلا اتكلمت عن انه التلوث اللي ممكن احنا نشوفه والمخلفات للبساطات هذه بتكون جدا سيئة وبتشوه منظر المدينة، لانه للأسف في البعض من الباعة او اصحاب البساطات لا يراعي موضوع نظافة الشارع، لا يراعي نظافة المكان اللي موجود فيه. فللأسف يعني هذا مكان هو صح مصدر رزقك ولكن يجب أنك تحافظ عليه. زي ما قالت أم الأستاذة منى عفوا قالت أنه إحنا مع التنظيم ولكن بالمقابل أنه يكون في حل، يتم أنه فتح مثلا سوق شعبي، السوق هذا يكون فقط خاص لهذه البساطات، يعني ما يكونش مثلا يطلع على شارع رئيسي، ما يكونش بجانب مثلا عيادات مستشفيات، بجانب منطقة سكنية أو منطقة مأهولة بالسكان. يعني في كثير من البلدان العربية وفي العالم في مكان للأسواق أو في مكان للبساطات بعيد عن الشوارع الرئيسية. هذه خطوة تم فيها التنظيم مع عدم ظلم الناس ومثلا أخذ مصدر رزقهم. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
5: انقطع الخط عفوا والله.
0: ألو نجمة.
5: نجمة صح الناس الأستاذة هنا كلامها صحيح الأستاذة.
0: تفضل نسمعك يا نجمة.
5: لا يشتغلش في الأسواق، يشتغلوا صح بس لازم يكون في خط منظم، لأن شفي مثل ما قالت الأستاذة منى مثلا شيء والله العظيم احنا منزمه مثلا في الاسواق ما نحصش مكان، لان المكان يكون كثير ازدحام البشر البياعين اصحاب السيارات اصحاب العربيات
0: كلهم مع بعض
5: النارية.
0: صحيح
5: هذا الشيء يعني مضيق المكان، مفروض انهم يعني يطرحوه في مكان يكون كبير منظم. شوفي مثلا في محافظة حجحت مساكن كريمتي في كاف يعني في كان فتحة على خط كان بياعين هناك رجع بعدهم عملوا مشكلة وكذا نقلوهم لمكان سوق.
0: كويس، هذه تعتبر خطوة للتنظيم والابتعاد عن العشوائية، إنه يختاروا مكان فيه مساحة زي ما قلت بعيدة عن السكان، غير مأهولة بالسكان، بعيدة عن المداخل الرئيسية للمدينة، بعيدة كمان عن المحلات، وهناك يفتحوا البسطات هذه ويمشوا أمورهم بهذه الطريقة، بيكون في تنظيم ومنع للعشوائية. إذن مستمعينا الكرام، هذا يعني هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد منتظرة منكم كمان مشاركتكم، تعطونا حلول، أنتم كيف بتشوفوا إيش الحلول اللي ممكن إحنا نطرحها بحيث هذه الحلول ما تظلمش الناس، ما يعني ما تفقدش الناس مصدر رزقهم، لأنه في كثير من هؤلاء الباعة المتجولين اللي معاهم البسطات مسؤولين على أسر، دخله الرئيسي للمنزل وللبيت هذه البسطة، فحكاية أنه مثلا نزيلها أو أنه مثلا نقول أنه ما لهاش مكان من دون ما يكون في بديل، فهنا حنخلق مشكلة كبيرة، مشكلة جدا كبيرة بسبب قطع رزق هذا الشخص المعتمد على البسطة. فزي ما قالت الأستاذة منى، إنه إحنا لما يكون عندنا خطوة في التنظيم، خطوة في الإصلاح، لازم يكون في لها خطة مسبقة في كيفية التعامل مع مثل هذه الأشياء. مثلا ما هي الحلول البديلة؟ أنا إذا أقوم بالتنظيم أو بزيل شيء عشوائي، ما هي الخطة البديلة التي سوف أقوم بها علشان إحنا ما نحتش من المشكلة وإنما نقلل من المشكلة؟ مستمعين الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم استراحة الظهيرة، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد
2: وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد
2: وتنشر الوعي.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين برنامج استراحة الظهيرة، وكذلك مستمعين إذاعة عدنية اف ام عبر الأثير. نجدد الترحيب بكل من انضم معنا مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة، ونرجع نذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، إزالة البسطات والباعة المتجولون. هل هو تنظيم ضروري أو أنه قطع لأرزاق الناس؟ شاركونا مستمعين أراكم بالاتصال على الأرقام التالية 02-851-888 أو 774-6849، وحكوا لنا هل أنتم من الأشخاص المؤيدين للتنظيم هذه البسطات، أو أنه بتشوفوا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة أن الشباب بحاجة إلى أنه مساحة يفتحوا فيها مشاريعهم الخاصة، زي ما تكلمت أنه كثير من الشباب لجأ إلى فتح هذه البساطات، كون أنه البساطات هذه تعتبر بديل عن فتح المحلات التي لا يستطيع الكثير من الشباب دفع إيجاراتها. حتى البساطات هذه لم تكتفي فقط للرجال أو حتى النساء، أصبحنا بنشوف كثير من النساء كمان فاتحات بسطات وبيبيعوا فيها عدد من الأشياء. ليش؟ لأنه هو مصدر الدخل الرئيسي الذي يقتاته منه هؤلاء الأسر. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: كيف
0: حالك؟ الحمد لله، مرحبا، كيف الحال؟ من؟ بس لو ترفع صوتك شوية. ألو، انقطع الاتصال. يا ريت تكرر الاتصال وتتواصل فينا وتشاركنا رأيك حول الموضوع صديقنا. إذن زي ما تكلمنا مستمعينا الكرام إنه التنظيم هو شيء ضروري وإحنا بحاجة هذا التنظيم، يعني حتى البساطات نفسها بحاجة هذا التنظيم. إحنا كسكان برضو، لما كثير من الأهالي اللي بيوتهم موجودة وتحتها هذه البساطات تلاقيهم دائما بيشكو من الإزعاج، بيشكو من الأصوات، بيشكو من مكبرات الصوت اللي بيستخدمها الكثير من الباعة في هذه البساطات. ليش؟ لأنه البساطات هذه موجودة في أماكن مأهولة بالسكان، يعني تلاقي البسطة بسطتين وفي أمامها عمارة فيها سكان، فإن إحنا نجد مساحة واسعة لهؤلاء البسطات إحنا بنضرب يعني عصفورين بحجر واحد. يعني إحنا بنحافظ على منظر وجمال المدينة من العشوائية المنتشرة ومن كذلك المخلفات المنتشرة، وكذلك إحنا بنتيح فرصة لهؤلاء الشباب إنهم يفتحوا بساطاتهم، يفتحوا مشاريعهم الخاصة بتنظيم. كيف يعني بتنظيم؟ حتى لما حنفتح يعني لازم تكون في جهات، هذه الجهات يتم فيها تسجيل البساطات، مش انه اي حد حب يفتح بسطة بيفتحها بطريقة عشوائية، فبنلاقي البسطات كلها مكتظة بجانب بعضها البعض. ليش؟ لانه في عشوائية، ما فيش تنظيم من البداية. ولكن عندما يكون في تنظيم من البداية زي ما قلت احنا بنشوف انه في تنظيم، وكمان هؤلاء كمان الباعة المتجولين او البسطات استطاعت انها كمان تقوم بعملها على اكمل وجه. فزي ما قلنا انه احنا بحاجة الى اسواق شعبية منظمة، احنا بحاجة كذلك الى اماكن تكون محددة للبساطات، خاصة فقط في البساطات، يعني بعيدة عن المحلات. احنا بحاجة انه تكون موجودة في مكان هذه البساطات بعيدة عن المحلات. وزي ما قلت في تجارب كثيرة لمدن عربية وفيها بساطات استطاعت انها تعمل أسواق شعبية منظمة، واستطاعت كمان إنها تعمل أسواق محددة للبساطات. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. ألو.
2: ألو،
0: أهلا وسهلا.
2: ألو،
0: يا مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معانا؟
2: معك أبو فهد. أبو فهد يا بنتي، أبو فهد معك.
0: أهلا وسهلا أبو فهد، من وين تكلمنا؟
2: يعطيك العافية إن شاء الله، الله يحفظك.
0: الله يسعدك، من وين يا أبو فهد؟
2: تتكلموا اليوم عن الإزعاج وعن أصحاب الميكروفونات والإزعاج والبسطات وهذا.
0: أيوة.
2: هذه بصراحة مزعجين مزعجين مرة، وعاد في حاجة وعاد في حاجة أخص من كذا، عاد في حاجة أخص من كذا. هذول أصحاب السياكة، أصحاب السكريم اللي يدخلوا للحواف وإذا داخل الأبواب جنب الأبواب وبصوت عالي ومرتفع، مزعج مزعج مزعج إلى أقصى درجة. السكريم السكريم السكريم، واسمحي لك بعدين بالليل بالنهار وكل طوال وين نحن. لعلمك من عام 90 ما حصلنا خير أبدا، من بعد الوحدة هذه ما حصلنا فيها من بعدها خير نايا، ما حصلنا إلا كل ما هو سيء وكل ما هو مزعج وكل ما هو لا يليق بالبشرية أو بالإنسانية كإنسانية، لا يليق نايا.
0: شكرا
2: لك يا بنتي، بنشرك الفرصة للآخرين. شكرا لك
0: عزيزي أبو فهد. أبو فهد متضايق بشكل كبير جدا يعني من الإزعاج للكثير من السيارات والبسطات. إحنا نقدر نقول إنه هو الموضوع مش موضوع إنه لا إحنا مش حابينكم تشتغلوا أو حابين إنه مثلا يتم قطع رزقكم، ولكن بتنظيم يعني في أوقات لازم إنه نفتح فيها مكبر الصوت، في أوقات لازم يتم فيها احترام الناس الساكنين. زي ما تكلمت إنه حل كبير نرضي فيه الناس اللي هي رافضة لوجود البسطات، وكذلك نرضي فيها الأشخاص اللي معتمدين على هذه البسطات، إنه يتم تحديد مساحة من الجهات الخاصة لهذه البسطات بعيدة عن السكان وتكون مختصة للبسطات، كذلك إخراج التصاريح اللازمة لتنظيم سوق هذه البسطات ونبعدها عن العشوائية. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: سوق هذه البسطات بعيدة عن العشوائية.
0: ألو مرحبا.
4: مساء الخير.
0: يا مساء الورد.
4: ألو.
0: أهلا وسهلا.
4: مساء الخير.
0: مساء النور، كيف حالك استاذ محمد فضل؟ الحمد لله.
4: اسمعك الاذاعه واسمعك التليفون، مشكلتكم التليفون هذا رقمنا مع الوحيد.
0: احنا بنشوف حل. بنشوف حل لهذه المشكله.
4: نعم.
0: انا اسمعك، تفضل كلنا نسمعك.
4: تسمعني انا اسمعك تفضل. طيب اولا تحيه لابو فهد، هذا يتصل من المحميه الاسوه وهو يسكن في حاشد، وكان احد ضباط قياده الدوله، عندهم مزرعه خاصه في محميه الاسود. ابو فهد هو صديق الاذاعه عندكم، انا اعطيت الرقم.
0: تفضل استاذ.
4: اما بالنسبه للبسطات هذه بقول لك سؤال، اتكلم معك ومريح من التكرار. شوفي، المفروض تنظم في اماكن محدده، بدل في كيتر في السيله خلف المياه، في المنصوره شارع واحد اللي هو خليفه، في الشيخ في مكان قريب السيله، الجوله حق السيله، في مكان كان يسمونه كان زمان الشريقه ما بعد الوحده. فما كنت تحدد معاكم حتى لا، مش كلها ازعاج. الان في جميل انه يسوق في شعبي في عدن، سووه حسب ما وصلنا للخبر، ونناشد المستثمرين ان يشوفوا او يعيدوا تشغيل المصانع. هي هذه اللي بتحل مشكله الشباب مش مشكله لكن بعطيك نكته شفيه علياء حطات على ما ذكر ابو فهد سكريم، مرة عدتها مع هذه إعلامية أمانة علي وبحكة كثيرة. في واحد مع دراجة الآن يبيع سكريم، وهو كان كنا مخلصين في منتدى بحصامي بجانب بيت بوفاد في حاجة، فمر كان يتكلم عن مزاجة يقول برز على غلبة فرز سكريم. نحن مخلصين سمعنا أن برز على غلبة سكريم، فكان يتكلم على البيوت وليت في الباص، لما جت في الباص سلامات ما انتهاش، لكن حينت في الباص كان يقول انقذوني والمشكله تقول برد على غلب برد. الناس تعرفوا انقذوني برد على غلب برد، خرجوا مجموعه من هنا وقالوا تحت البحر والمشكله تبرد على غلب برد. يعني بشبي بين التناقض بين الانقاذ والمشكله مكانها تصيح. المشكله هذه مشكله حتى الحوادث الشخصيه لهم،
0: صحيح
4: يكون يساق ويتلف على البيوت ويجيت حباش. صح ما حد يحب حاجة العمل لكن يتنظم الأمور تنظم.
0: صحيح النظام
4: المهم موضوع جميل لحقتك. أنا مشغول وشكرا لكل المتصل زي ما اتصل من قبل كنت مشغول. المهم تحية لكل المتصل قبل.
0: شكرا لك شكرا لك تحياتنا لك أستاذ محمد فضل شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام السؤال هنا المطروح، هل هي المشكلة في وجود البساطات أو المشكلة في التخطيط؟ أنا مثلا رأيي الشخصي إنه المشكلة مش في وجود البساطات لأن إحنا بحاجتها فعلا، يعني في كثير من الناس محتاج لهذه البساطات لأنه يعني وفرت له أشياء كثيرة. ممكن في أشياء بنشتريها من هذه البساطات ما بنلاقيهاش في المحلات،

0: هذه البساطات. ففكرة إن إحنا نشيلها أو فكرة إن إحنا نزيلها هنا مشكلة إحنا حتى تسبب فيها للناس المواطنين اللي بتعتمد بأشراء على البساطات. ولكن المشكلة مستمعين الكرام تذهب إلى غياب التنظيم، غياب التخطيط، عدم وجود تصاريح لفاتحي هذول البساطات تنظمهم ترتبهم، عدم وجود أماكن يعني تحتوي مثل هذه البساطات، عدم إيجاد أسواق من الجهات المختصة تكون بعيدة عن الناس. أما وجود البساطات هي ليست المشكلة فيها، وإنما المشكلة في غياب التخطيط. فلذلك التنظيم مهم جدا. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله. كيف الحال؟
1: كيف حالك حبيبي؟
0: تمام تمام. مين معنا؟
1: والله الحمد لله تمام. أستاذ أحمد.
0: من؟
1: بغداد أحمد.
0: بغداد أهلا وسهلا فيك يا بغداد. بغداد إيش رأيك في الموضوع؟ إيش رأيك في موضوع وجود البساطات وغياب التخطيط والتنظيم؟
1: برنامج صح؟
0: أكيد أكيد. وهل يخفى القمر؟ بس لأنه مش سامعة. تفضل يا بغداد.
1: والله موضوع أصحاب البساطة هذا يعني موضوع لازم إن الجهات يعني خاصة إنها يعني تنظم هذا الشيء، زي ما تقولي إنهم يعني زي البلدية لما يجون ويا لفت أعمالهم وكذا، يعني لازم يجيبوا الحلول، لازم يضبطوا الأشياء، لازم يعملوا ترتيب، أو إذا كان ما يشتش هذه الأشياء يعملوا يعني للناس بديل.
0: صحيح. شكرا لك عزيزتي بغداد، شكرا لمشاركتك. شكرا لك يا بغداد. زي ما تحدثنا مستمعينا الكرام انه المشكلة مش في وجود البساطات، لانه خلف كل بساطة بنلاقي حكاية. زي ما تكلمت في انتشار البطالة، عدم توفر فرص عمل للشباب، عدم وجود مصانع تحتوي هؤلاء الشباب زي ما قال الأستاذ محمد فضل، فهنا البسطة هي مصدر دخل للكثير من الشباب. وزي ما قلت ممكن نلاقي أب يعيل أبنائه فاتح بسطة، ممكن نلاقي أم تعيل أبنائها فاتحة بسطة، ممكن نلاقي أخت تعيل أسرتها فاتحة بسطة تبيع فيها عطور، تبيع فيها معجنات، تبيع فيها تحف، هدايا، جلابيات. يعني بجد كل بسطة بتحكي حكاية لشخص مكافح في وضع اقتصادي صعب. فالحل هنا مش إزالة البسطة أو إنه يعني عمل عليها مثلا أشياء ممكن تكون صعبة عليها، وإنما الحل هو مساعدتها مع التخطيط لتنظيمها. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو
0: أهلا وسهلا.
2: ألو
0: أهلا وسهلا أم أحمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أيوة.
0: أهلا وسهلا
2: حبيبة قلبي العليا.
0: أنا في ذلك يا روحي تفضلي.
2: أقول لك النظام
0: أكيد، يعني إحنا إذا في نظام كل شيء بيصلح في البلاد.
2: النظام لأنه تعالي شوفي عندنا خليفة. تعالي شوفي عندنا بالمنصورة خليفة. ها؟
0: أيوة نسمعك.
2: يعني حتى البوابل ما تقدرش تمشي، ولا حتى ايش اقول لك اصحاب الخضرة واصحاب البضايع
0: منتشرين بشكل عشوائي،
2: المي الوساخة كله
0: للأسف، يعني عاملين مخلفات وتلويث
2: ولا سوق المنصورة جديد بلو لهم.
0: ايوه مشكلة

0: مشكلة
1: احنا مصورة فعلا
0: مشكلة، فإحنا دائما ندعو إلى حل مثل هذه المشاكل.
1: بعدين الناس الذي أجروا يا بناتي فكوا بيوتهم لما رفع اللي أجروا وبعدين كل ما واحد من بيبص أجره.
0: طيب رسالتك أنت يا أم أحمد، يعني أنت حابة أن يكون في تنظيم وتخطيط لمثل هذه البسطات صح؟
1: في تنظيم وتخطيط يا بنتي، البلدية يوم تفعل حملة وباقي الأيام حافتة.
0: أنا بشكرك أم أحمد، شكرا على مشاركتك، شكرا لك عزيزتي. إذن أم أحمد كمان هي من الأشخاص التي بتشوف إنه التنظيم لمثل هذه البساطات شيء ضروري جدا لإزالة المخلفات، لكمان جعل منظر المدينة أفضل، لأنه العشوائية وعدم الترتيب بيشوه المنظر العام للمدينة. كذلك كثرة البساطات العشوائية بدون وجود تصاريح، هذه كمان مشكلة كبيرة. احنا نطالب الجهات كذلك بتنظيمها، ونطالب كذلك بأصحاب البساطات انهم يعملوا بشكل نظامي. نقول ألو مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا فيك أستاذ، معي الأستاذ علياء صح؟
0: أيوة تفضل.
2: للأسف اللي ما سمعت الحلقة والصوت بعيد جدا يعني.
0: طيب تسمعني الآن؟
2: أسمع الصوت بس يعني عرفتي كيف الصوت يعني. طيب. بعيد بس بنحاول نسمع. إيش الموضوع اليوم؟
0: موضوع حلقتنا لهذا اليوم إزالة البسطات. هل بتشوفه البسطات المتجولة، هل بتشوفه تنظيم أو إنك بتشوفه مثلا قطع لأرزاق الناس؟
2: والله يعني أنت قصدك انتشار البساطات بالأماكن الغير صحيحة.
0: أيوة يعني لما الآن بيعملوا إزالة لهذه البساطات، هل بتشوف إنه ضروري أو قطع الأرزاق الناس بالذات إذا ما كانش في حلول؟ فين نودي هذه البساطات؟
2: والله يعني أنا أشوف البساطات اللي منتشرة في الأماكن اللي هي غير صحيحة، مثلا في مواقف السيارة في الشوارع، في الخطوط الآن، مثلا في تعز الآن في بعض المناطق، والله داخل الخط فارشين بساطات ومشغلين الإزعاج، وهذا يعني مؤذي كثير للمواطنين.
0: صحيح.
2: أما البساطات اللي هي يعني تكون داخل سوق مخصص تمام، فهذه البساطات يعني شيء طبيعي، يعني الناس يعني شيء ترزق ولكن يجب على الناس انهم يعني يلتزموا بالقوانين حتى يضيفوا الى اي محافظه او اي مدينه المظهر الجمالي.
0: صحيح.
2: مش يعني تظهر يعني تدخل اي سوق اي منطقه اي خط تلاقي بساطات، تلاقي الكارثه هذيك.
0: صحيح. شكرا لك عزيزي، شكرا لاتصالك. وفعلا يعني الجميع اتفق في استراحة الظهيرة على أنه ممكن تكون البساطات هذه موجودة، ولكن في حال أنه كان في تخطيط وتنظيم لهذه البساطات، في حال أنه تم إنشاء أسواق شعبية منظمة لهذه البساطات. كذلك يجب أن تحدد أماكن البساطات هذه أو أماكن الأسواق هذه بعيد عن الأماكن اللي فيها ازدحام للناس، بعيد عن الأماكن الحيوية للناس، بعيد عن المستشفيات، بعيد عن العيادات، بعيد عن الشوارع الرئيسية. كذلك لازم يكون في شروط تفرض لأصحاب البساطات، وقوانين تغرم صاحب البسطة الغير محافظ أو غير مهتم بنظافة المكان اللي موجود فيه. يعني إذا كل بسطة حافظت على نظافة المكان، فأكيد أنه ما حتكونش شكل المدينة بهذا المنظر، لأنه للأسف المخلفات بتكون يعني مأساوية، والتلوث الموجود بيكون مأساوي. كذلك زي ما قلنا من الحلول الممكنة لتنظيم مثل هذه البساطات بعد أن يتم عمل سوق متخصص لهم، أنه يكون في تصاريح، هذه التصاريح قد تكون مثلا مؤقتة أو تجدد، ولكن لا يتم مثلا إخراج هذه التصاريح بمبالغ كبيرة، قد يعجز أصحاب الباصات على أنه يعني يدفعها. إحنا بنقول التصاريح هذه علشان التنظيم، تنظيم عمل البسطات، تنظيم وجود البسطات بعيدا عن العشوائية. بنشوف أنه من المهم أنه يكون في تصاريح. كمان مهم جدا أن إحنا نركز على أنه المشاريع الصغيرة إحنا لازم نكون داعمين لها، لأنه زي ما تكلمنا مستمعين الكرام، كل بسطة بتحكي قصة لشخص مكافح، لفرد من أفراد المجتمع هذه مكافح. فأنا كيف أدعم هذا الشخص؟ كيف أنا أقدم له المساعدة أكثر من أنه مثلا أنا أضره؟ فهذا الشيء أكيد ما بيكونش مثلا دور فرد واحد، لا، هذا بيكون بتكاثف جهود السلطة المحلية، جهود كذلك الجهات الخاصة، جهود كذلك منظمات المجتمع المدني التي تدعم عدد من المشاريع الخاصة. وزي ما ذكرت صديقتنا أم حمزة أنه سوق الومن اللي موجود في كريتر، احنا بنوجه رسالة من هنا لمنظمات المجتمع المدني انه كمان ينظروا الى دعم مثل هذه المشاريع. والتنظيم والتخطيط جدا جدا ضروري في كل شيء في حياتنا. اذا مستمعينا الكرام، وصلنا معكم الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، برنامجكم استراحة الظهيرة. شكرا لكل مستمعينا اللي شاركوا معنا وأثروا موضوعنا لهذا اليوم. لاقونا إن شاء الله بكرة بنفس الموعد ونفس التوقيت. إلى اللقاء.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

أحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

منك يلتجي بالهم والقلك ذكرك إلا لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

0: كأني كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: هزتي فيه فرزع ما فهمتش.
1: تحمس معك في الشتاء
0: شنو ما نبقى فيك زعما؟
1: ما يتبقى فيك
0: هذاك عليبه ما يبقاش فيا. واش اللي كيجيب لك نونوس في عيد الميلاد بنادم؟
1: مرض ما كثير بحال هكا مالك كتزيد فيه.
0: ابتسام الله يرحم باك عطاني فلوسي خمشي في حالي
1: ياك.
0: والله انا ما عديش معاك تيبقى فيك ولا ما بقى فيك. واش جيتي دبرتي عليا؟ انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درته.
1: طلعتي فليس يا ودي يا مراد ما كاين ماشي مشكل والله علاش ديتي الريال
0: ابتسام.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 7717419003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

شكرا، مشكورين، الله يعطيكم العافية. استمتعت جدا معاكم وأتمنى تكونوا استمتعتوا كذلك. أتشرف بالتواصل معاكم دائما من خلال تويتر وفيسبوك، ويا رب تجمعنا مناسبات أخرى قريبة إن شاء الله. سلام عليكم.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: برنامج شفرة آدم مع آدم بطانية يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 11 صباحا.
1: فين العرض يا منير؟ العميل واقف على راسي. انتوا امتى هتقدروا الضغط اللي بتحطوني فيه؟ يلا حالا.
2: مش عارف امتى هيبطل العاده دي، على طول يتوتر ويوترنا معاه. ما يستنى شويه، هي الدنيا هتطير.
3: هو في ناس كده واخده الدنيا على صدرها، تحس ان الدنيا هتطير. على ايه ده كله؟ هيعجز بدري.
2: يعجز هو معاه فلوس احسن ما يعجز وهو قاعد زيك.
3: وجهه نظر مش شرط تكون صح.
2: نص روانك يا شيخ، انا مش عارف انت بتجيب الروان ده كله منين.
3: يعني انا لو عملت زيك كده هتتحل المشكله؟ ابدا، هتتعقد اكتر. استلم يا سيدي عرض الاستاذ العصبي.

كلنا بنتعرض للضغط العصبي، بس امتى بصير الموضوع مرضي؟ انا الدكتور ادم بطايني وحلقتنا اليوم عن التوتر. قبل حوالي ساعتين كان منير عم بيشرب قهوته ومستعد للخروج من المنزل. على الباب ذكرته زوجته بقصد المدرسة وبقائمة طلبات مؤجلة، وما نسيت تختبر ذاكرته لأنه اليوم ذكرى لقائهم الأول. طبعا كان ناسي فلم يسلم من العتاب. طريق للمكتب كان الازدحام خانق، وكان هناك أمامه قائمة طلبات طويلة من المهام المتأخرة واتصالات من مديره بيستعجلوا فيها، وحاسس حاله ما بيستطيع الإنجاز بكفاءة زي ما كان يفعل من قبل. أصبحت تزوره آلام شديدة في المعدة وبتزيد حدتها مع ازدياد ضغط العمل، وكل ما حاول الحصول على تركيز أكثر بشرب القهوة بتزيد حدة الألم أكثر. عام 1940 كان هانس سلي أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بجامعة ماكيل بمدينة مونتريال الكندية. لاحظ هانس أن الفئران اللي تعرضت لعدد من المؤثرات القاسية أو وضعت في بيئات غير مناسبة عانت من بعض الأعراض المتشابهة رغم تعرضها لعوامل مختلفة تماما. سجلت هاي الفئران نشاط عالي

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: لما تكون صحتك.
3: لما تكون صحتك
2: هي الأولوية.
3: هي الأولوية.
2: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
3: عدنية FM.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني موجبات الجنة مع الشيخ سعد العتيق.

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلوا عليه وسلموا تسليما. مرحبا بكم مع موجبات الجنة ومع أسباب دخول الجنة. السبب الذي معنا والموجب الذي معنا أمره عجيب، إذ أن كثيرا من الناس يعمل هذا العمل وهو يوصل إلى الجنة، لكن هذا وتلك لا يصلون. لما؟ لأن هذا العمل يحتاج أن يحتسب الإنسان عند فعله ابتغاء الأجر من الله، وجميع الأعمال ينبغي أن تكون لله، لكني أتحدث عن طلب العلم. هذا العلم الذي نطلبه وأحيانا نقضي ردحا طويلا من أعمارنا. البعض يطلب العلم أكثر من 30 عام، والبعض 20 عام، ولكنه لا يصل إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا بد أن تعلم أن الأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم بالنيات. والعلم الشرعي ابتداء هو المراد في هذا الحديث، لكن فضل الله واسع. كل علم أنت تعمل تتعلمه وقلبك ونيتك صافية أن تعلم الناس وأن تنفع الناس وأن تزيل الجهل عن نفسك وعن غيرك، فإنك بذلك تصل إلى جنات النعيم. إذن الحياة طريق نسلكه جميعا، وطلب العلم محطات على هذا الطريق وأنوار. البعض منا يقف ليتزود من العلم مرحلة بعد مرحلة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي، دراسات عليا، إلى ما لا حد له. وجميل أن تكون آخر محطات الوصول لك أنت وأنت أيتها المؤمنة الجنة، لأن هذا الطريق إذا سرت فيه محتسبا مخلصا مخلصا، معنى ذلك أنك تصل إلى جنان الله. أتدري لما؟ لأن الذي يتعلم يعبد الله وهو يعرف الله. ولذلك قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أعظم العلم أن تعلم أنه لا إله إلا الله. وأول آية في كتاب الله نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام: اقرأ اقرأ. ولذلك لا بد أن تقرأ وأن تعلم أن الله أكرم، وأنه سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم علمك لتزداد إليه قربا. هناك علم يوصل إلى النار، وهناك علم يوصل إلى الجنة. العلم الذي ابتغي به وجه الله يوصل صاحبه إلى جنات الله، والعلم الذي أخذه الإنسان ليبتعد عن الله وينتفخ ويدعي أنه أوتي هذا العلم بذكائه وبحفظه وبجده وما عرف حق الله عليه، فيا ليت ذاك لم يتعلم. فإن علم بعض الناس جهل لا يضر وعلم لا ينفع. فأدعو كل متعلم، بل أدعو كل معلم، أن يحث المتعلمين على أن يخلصوا هذه النية من شوائبها حتى يصلوا إلى الله جل وعلا رضا، ثم بعد ذلك بعد الرضا يصلون إلى الجنة بالعلم الشرعي. يا رب علمنا ما لم نكن نعلم، يا من فضله علينا عظيم. وإلى موجب من موجبات الجنة قادم. مرحبا بكم أيها العشاق لجنات النعيم، أيها المشمرون للجنة، مع موجب من موجبات الجنة أستطيعه أنا وأنت، لكن طوبى لمن كان قرة عينه. إنها الصلاة فرضها ونفلها. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. الله أكبر، الفجر والعصر. وحتى تعلم أن الثمن غالي، وأن البعض باع وما اشترى لأنه يحب النوم، كانت هاتين الصلاتين
ثمنها جنات النعيم، من صلى البردين دخل الجنة. بل إن الله جل وعلا جعل الجنة ثمن لذاك الذي لا يكتفي بالفرض، إنما يرقع ما نقص من فرائض الصلاة بنوافلها. أليس الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه من صلى لله، أي غير الصلوات المفروضة، 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. والبعض منا ثقيلة عليه هذه الصلاة النافلة، إذا سلم بادر بالخروج مبكرا وما علم أن الجائزة بيت تجري تحته الأنهار في جنات النعيم. بلال رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه سمع صوت نعليه في الجنة، صوت الخشفة دفي نعليه، فسأل الحبيب بلالا: ما الذي أبلغك الجنة؟ قال: أني ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء صلاة. كان يحب الصلاة وكان يحب الوضوء، فبلغه هذا الحب والعشق وقرة العين صلاته أنه يدخل مع باب يدخل منه محمد صلى الله عليه وسلم. إنها السنة النافلة، وما أعظم أن يكون الإنسان يحب ركعتي الوضوء وأن يكون ذلك ديدنه في الحياة. أيضا ثبت في الحديث أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، كان خاشعا مقبلا عليها بالقلب، وجبت له الجنة. أيها الأحباب، إنها الجنة. ولذلك تجد أن كثيرا من أمهاتنا وأجدادنا يقومون الليل، يصلون الضحى، يصلون بعد الإشراق، يصلون وإن كانت الإشراق من الضحى، يتوضؤون ويكثرون الوضوء ويصلون، فتجد أنهم يبكرون لصلاة الجمعة فيصلون ما شاء الله لهم أن يصلون. الجائزة الجنة، حافظوا عليها، فإنها أول ما يحاسب عليه العبد. فإذا رأيت إنسان يفرط في الصلاة فاعلم أنه يفرط لربما في الجنة، لأنها أول ما يحاسب العبد عليه. وثبت في الحديث: فإن صلحت قبلت أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر. فقولوا دائما: اللهم اجعل الصلاة قرة عيوننا، كما ثبت في الحديث أن الحبيب قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أستودعكم الله.

عربية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن، وهناك سيق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما غنمه المسلمون من أنعام وأموال وما غنموه من سبايا. كان بين السبي فتاة أو امرأة يقال لها الشيماء بنت الحارث. هذه المرأة جيء بها مع السبي، فلما وقعت في أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم كلاما عجيبا، قالت لهم: أنا أخت نبيكم صلى الله عليه وسلم. فتعجب القوم وساقوها وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليها وسألها: من أنت؟ قالت: يا رسول الله، أنا الشيماء بنت الحارث أختك من الرضاع. ثم ذكرته صلى الله عليه وسلم بموقف حصل بينهم عندما كان صلى الله عليه وسلم وكانت هي أيضا كان أطفالا صغارا في تلك البادية، وكيف قصت له ذلك الموقف كأنما يراه في تلك اللحظة. فلما عرفها من ذلك الموقف، وقد قيل أنها عضها إياها بين كتفيها وهي مستندة على فخذه صلى الله عليه وسلم، لما ذكرته بالموقف هش لها وبش ورحب بها وبسط رداءه لها وقال: مرحبا بالشيماء بنت الحارث. ودمع صلى الله عليه وسلم وبكى، تذكر تلك الأيام الخوالي، تذكر هذه الأخت التي هي أخته من الرضاعة ولم تكن أخته من النسب. هناك ذرف النبي صلى الله عليه وسلم دموع الحب لتلك الأخت وأخبرها إن أحبت أن تبقى عنده مكرمة معززة، وإن أحبت أن يكرمها ويعيدها إلى أهلها. فأرادت أن تعود إلى أهلها وأعلنت إسلامها، وقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم هدية، غلاما وجارية. أحبتي، الأخت وما أدراكم ما الأخت. توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند أخته من الرضاع، وسالت عبرته عندما رآها فتذكر تلك الأيام الخالية. أسألكم بالله، أليس لنا من أخوات؟ إنها الأخت أيها الأحبة، إنها الجوهر المكنونة في كل أسرة، إنها صاحبة القلب الرحيم، إنها المحبة، الأخت التي تحمل من المشاعر والحب ما لو خرج من ذلك القلب لطغى على الدنيا وما فيها. الأخت التي تضحي وتحب، حب الأخت أيها الأحبة حب صادق. ولذلك عندما تقرأ في سير العرب تمر بك تلك المرأة العظيمة الخنساء التي أحبت أخاها صخر فأكثرت من رثائه يوم أن مات، وبدلت من الشعر ما بقي مسطرا في التاريخ وهي تذكر مآثر أخاها صخر، وهي تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي. وبدأت تعد مناقبه من كرم وشيمة ووفاء وشجاعة. الأخت أيها الأحبة لها قلب رحيم، تفرح لفرح أخيها وتحزن لحزنه، وربما أصابها الهم والغم من أجل أخيها. وقد روي أن الحجاج بن يوسف الثقفي أسر لامرأة زوجا وأخا وابنا، فلما ذهبت تكلمه في أسراها خيرها أن يطلق لها شخصا واحدا، فنظرت وتأملت: هذا زوج وهذا ابن وهذا أخ. فقالت: أما الزوج فمخلوف، وأما الولد فمولود، وأما الأخ فمفقود. فاختارت أخاها فأعتق لها كل أسراها من فصاحتها. إنها الأخت صاحبة القلب الرحيم. كيف حالنا مع أخواتنا؟ إننا اليوم أيها الأحبة نعيش في زمن ربما أساء البعض معاملة أخته، ربما نسي أن يقدم لها شيئا من العاطفة والحب. كم من الأخوات تتمنى من أخيها كلمة حانية، أن ينظر إليها. خاصة أحبتي، أولئك الأخوات اللاتي ربما قدر الله لهن ظرفا خاصا كتلك التي ربما تأخر بها قطار الزواج فأصبحت في المنزل ربما يسميها البعض عانسة ونحن نقول قد تأخر بها الزواج، هي تريد من يعوضها عن هذا الفقد والحنان، لن تجد أحدا يعوضها مثل أخيها. وبعض الأخوات التي ربما مات والدها وماتت أمها ولم يبق لها في هذه الدنيا إلا هذا الأخ الذي ترى السعادة كل السعادة فيه. نبينا صلى الله عليه وسلم قدم لنا المثال الحي، كيف يكون التعامل مع الأخت، كيف لا نعاملها هذه المعاملة الراقية وهي من ألصق الرحم بنا، خرجت معنا من رحم واحد. ولما خلق الله عز وجل الرحم تعلقت الرحم بالعرش وقالت أي رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. أحبتي الله الله بأخواتكم، هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم تذكر أيام الصبا مع أخته فسالت عبرته وأجهش بالبكاء وأعلن الحب والوفاء وأكرم تلك الأخت، فأكرموا أخواتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم وأن يجمعنا بوالدينا وإخواننا وأبنائنا وأزواجنا وأحبتنا في جنات النعيم.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكية لراحة تدوم.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدنية اف ام
1: 88.9
0: عدنية اف ام
2: عدنية اف ام.
3: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: ميسي على الحبايب
0: 88.9.
2: عدنية
0: FM
3: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9.
4: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة لازم.
0: عدنية FM

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مسي على الحبايب
4: 88.9
3: حلوه والسكر في
4: الجيب،
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه، مليتش غيرك جوايا.
4: 88.9
3: اليوم اهم شي الليله تعدي، يلا كله معايا يقوم الليله لازم.
4: عادل جاي اف ام

0: عدنية اف ام تقدم برنامج القصة وما فيها. عادة كلنا بنفرح لما تنخفض أسعار الوقود لأنه بيخفف من مصاريفنا وخاصة المواصلات، لكن انخفاض سعر النفط الكبير يلي عم يشهده العالم حالياً غير سار نهائياً، لأنه بيأثر على قطاعات كتيرة وشركات بتأفلس، مما يعني زيادة البطالة وضغط على الاقتصاد.
1: فيما يتعلق بتخفيض الإنتاج النفطي، هذا يؤثر على الناتج المحلي بشكل كبير، وبالتالي
2: by flooding the market and driving the price of oil way way down.
0: ولماذا لا تتوقف الدول عن الإنتاج بما أنه المعروض أكثر من الطلب؟ خلونا نتعرف على قصة أزمة النفط وما فيها. قبل ما نوصل لقصة حرب الأسعار وتبعاتها، لازم نتعرف على معاني بعض المصطلحات وآلية تحديد أسعار النفط. النفط الخام هو النفط الذي يتم استخراجه إما من البحر أو البر عن طريق استخدام مضخات وأنابيب تسحب السائل الأسود من باطن الأرض إلى السطح، وبعدها يرسل إلى مصاف التكرير ليصبح جاهز للاستخدام. جودة النفط تحدد حسب كثافته وحموضته أو حلاوته، أي انخفاض نسبة الكبريت. فكل ما كان خفيف الوزن وحلو، كل ما كانت عملية تكريره أسهل. وبالنظر إلى كثرة أنواع النفط بالعالم، اتفق المتعاملون في أسواق الخام على اختيار أنواع محددة تكون بمثابة معيار للجودة، وعلى أساسها يتم زيادة أو خفض قيمة السلع البترولية. المعياران المهيمنان على سوق النفط هما خام برينت وخام غرب تكساس. خام برينت مكون من مزيج نفطي من حقول مختلفة في بحر الشمال والمملكة المتحدة والنرويج، ونظرا لجودته يستخدم معيارا لتسعير نحو ثلثي إنتاج النفط العالمي. خام غرب تكساس مزيج نفطي يستخرج من حقول النفط الأمريكية في تكساس ولويزيانا وداكوتا الشمالية، وهو معيار سعر للنفط في الولايات المتحدة بشكل عام، لكن طبعا هناك عوامل أخرى تحدد سعر برميل النفط إضافة لجودته. فالنفط الصخري مثلا رغم أنه عالي الجودة مثل التقليدي، إلا أنه طريقة استخراجه مكلفة جدا في الحفر والوقت، فأباره أعمق وتحفر بشكل أفقي، ما يصعب عملية استخراج النفط. بعض أبار النفط الصخري الأمريكي تبدأ بالربح عند $40 للبرميل، وبعضها قد يصل إلى أكثر من $90 للبرميل، في حين كلفة برميل النفط السعودي أقل من $10. أيضا مكان وجود النفط مهم جدا، فكلما كانت تكلفة توصيل المنتج أقل كان أرخص بالنسبة للمستهلك. وعلى سبيل المثال، النفط المستخرج من البحر له مزايا أفضل من الإمدادات البرية والتي تعتمد على قدرة خطوط الأنابيب. طيب مين بيحدد عدد البراميل التي تنتجها الدول؟ كمية الإنتاج بيحددها بشكل رئيسي العرض والطلب بسوق النفط. تتفق الدول الأعضاء في التحالفات والمنظمات النفطية للدول المنتجة والمصدرة للنفط مثل أوبك على كمية النفط التي سيتم إنتاجها، وذلك لضمان استقرار الأسعار العالمية من خلال وضع سقف إنتاجي معين لا يجوز للدول الأعضاء تجاوزه، وتحدد حصة كل دولة حسب طاقتها المتاحة. وإذا قررت أي دولة نفطية غير عضو أن تزيد إنتاجها، تقوم الدول المتحالفة بتقليل أو قطع إمدادات النفط لتعيد ارتفاع الأسعار. بحلول عام 2019 سيطرت أوبك على نحو 75% من إجمالي احتياطيات النفط الخام في العالم، وأصبحت تنتج نحو 42% من إجمالي إنتاج النفط الخام حول العالم. إلا أن الولايات المتحدة حدت من قوة تسعير البرميل من خلال زيادة الإنتاج بعد الطفرة التي شهدتها مع شركات النفط الصخري الأمريكية، ما استدعى تشكيل تحالف أوبك بلس الذي يجمع بين دول أوبك وعشر دول أخرى مصدرة للنفط على رأسهم روسيا لتحقيق التوازن على العرض في الأسواق العالمية.
3: Pompeo has called MBS. We know that the G20 and the G7 have both put significant pressure to stop this price war. If we don't, we're going to be importing 60% of our crude again from the Middle East.
0: في معلومة مهمة، المملكة العربية السعودية وروسيا أكبر مصدرين للنفط في العالم، ولديهما القدرة دائما على زيادة الإنتاج، خاصة عندما تكون

0: تكون الدول الأخرى غير قادرة على زيادة إنتاجها، إما بسبب الصراعات الدائرة على أرضها مثل العراق وليبيا، أو لأنه غير مسموح لها بذلك بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها كإيران وفنزويلا. طيب، طالما الأمر منظم وفي شبه توافق عليه بين الدول، كيف وصلنا للانهيار الكبير بأسعار النفط؟ من المعروف أنه كل ما زاد المعروض عن حاجة الطلب في سوق النفط بتقل الأسعار، فما بالك والطلب صار شبه معدوم بعد أزمة كورونا التي أغلقت المصانع وشلت حركة النقل جواً وبحراً وبراً. لتقريب الموضوع أكثر، أنت شخصياً بقعدتك بالبيت والعمل عن بعد ساهمت بخفض الأسعار بشكل كبير. فإذاً مع هذا الوضع، الطبيعي أن الدول المنتجة تخفض إنتاجها، خاصة وأن الفائض يكاد يكون فوق القدرة على التخزين. لكن الغريب أنه صار العكس تماماً، وكلنا شهدنا حرب الأسعار بين السعودية وروسيا. روسيا رفضت تخفض إنتاجها، فردت عليها السعودية بزيادة إنتاج غرق السوق المثقل أصلاً بغزارة الإنتاج الأمريكي، ورغم اتفاقهم لاحقاً على خفض الإنتاج لنحو 10 ملايين برميل يومياً، وهو أكبر انخفاض للإنتاج يتم التوصل إليه على الإطلاق، إلا أن القرار جاء متأخر وحصلت كارثة العقود الآجلة اللي خلت سعر برميل خام غرب تكساس يوصل لقرابة 40 دولار بالسالب. يعني منتجو النفط دفعوا للمشترين لإخراج براميل النفط من أيديهم لأنه مرافق التخزين ممتلئة ومكلفة.
1: And based on the record low price of oil that you've been seeing, it's at a level that's very interesting to a lot of people. We're filling up our national petroleum reserves, strategic, you know, the strategic reserves.
0: ولنشرح موضوع العقود الآجلة أكثر، في نوعين من العقود لبيع وشراء النفط في السوق العالمية: العقود الآنية أو الفورية، بمعنى أن السعر والتسليم يتم بشكل فوري بين البائع والمشتري، وهون الأمور واضحة وما فيها مشاكل. لكن الخسائر الكبيرة بتصير عادة بالعقود الآجلة، وهي عقود يتفق فيها مشترو وبائعو النفط على تسليم كميات محددة من النفط الخام في تاريخ معين في المستقبل وبسعر متوقع. الكارثة أن هذه العقود لا يشتريها فقط أصحاب الشركات، فهناك المضاربون، وهم أشخاص لا يحتاجون النفط بل يتداولون عقوده فقط بهدف بيعها لاحقاً قبل موعد استحقاق العقد. فإن جاء الموعد ولم يتمكنوا من بيع العقود، لا يوجد لديهم مكان لتخزين النفط الذي لا يوجد أحد يريده حالياً. لنعود لحرب النفط. ما فعلته السعودية وروسيا أغضب الولايات المتحدة المتضرر الأكبر من الأزمة، خاصة شركات النفط الصخري التي من المتوقع أن يعلن عدد كبير منها إفلاسه، وطلب بعض المسؤولين الأمريكيين حظر مستوردات النفط السعودي إلى أمريكا.
2: You want to be our enemy? How about we pull up all our soldiers out of Saudi Arabia? We pull our Patriot missiles out there because every time someone screws with you in the Middle East, you pick up the phone to call the American military.
0: يتساءل البعض، لماذا لا يغلق المنتجون الآبار إلى أن تنجلي الكارثة ويعود الطلب على النفط؟ الجواب ببساطة أن إعادة تشغيل بئر نفط من جديد بعد غلقه يحتاج إلى استثمار أموال طائلة ليعود الإنتاج إلى نفس المستوى الذي كان عليه. بالنتيجة، حرب النفط التي أشعلتها جائحة كورونا بين أمريكا والسعودية وروسيا لم ينجو منها أحد. وفي حال استمر الإغلاق التام، ما حصل لخام غرب تكساس سيحصل لخام برينت وغيره، لكن بدرجة أقل، لأن الدول المنتجة لخام برينت لا تستورد النفط وعندها قدرات تخزينية أكبر. لكن يمكن لبعض المنشآت أن تضطر لغلق إمدادات آبارها، ما يعني خسائر بالملايين. ليبقى السؤال، هل ستنجو الدول المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للدخل؟ وهي كانت قصة أزمة النفط وما فيها.
3: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش. وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة،
8: استراحة الظهيرة
6: يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية، معكم علياء محمد وبمشاركة المخرج أبو دينا. نبدأ بأبرز العناوين لليوم الثالث. حملة لإزالة العشوائيات في مدينة إنماء. الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة يستقبل حجاج بلادنا بالمدينة المنورة ويطلع على جهود خدمة ضيوف الرحمن. مركز الملك سلمان يدشن مساعدات إيوائية طارئة للمتضررين في المسيلة بالمهرة. ديفرستي ووزارة التربية تبحثان تعزيز المشاريع التعليمية في عدن. تنفيذ حملة نظافة واسعة في منفذ الوديعة البرية استعدادا لموسم الحج. إلى التفاصيل. وصلت السلطة المحلية بمديرية البريقة لليوم الثالث حملة إزالة العشوائيات في مدينة إنماء، شملت رفع البساطات والباع المتجولين من الأرصفة والجزر الوسطية بهدف تحسين المظهر الحضاري وتنظيم الشوارع والحفاظ على الطابع العمراني للمدينة. بتكليف من وزير الأوقاف تركي الوادعي، استقبل الوكيل المساعد طارق القرشي حجاج اليمن بمحطة الحجاج في المدينة المنورة واطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم وآليات تسهيل إجراءات الاستقبال، مشيدا بجهود الجهات السعودية في تنظيم وخدمة ضيوف الرحمن وتوفير الراحة والرعاية للحجاج منذ وصولهم وحتى أداء المناسك. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعدات إيوائية طارئة في مديرية المسيلة، شملت 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية استفاد منها 1800 شخص من الأسر المتضررة بالأمطار والسيول. وأشاد مدير المديرية فضل النحيمي بالدعم الإنساني ودوره في التخفيف من معاناة المواطنين المتضررين. بحثت منظمة ديفيرستي مع وزارة التربية والتعليم اليمنية في عدن تعزيز التدخلات التعليمية وتوسيع المشاريع المستقبلية بما يشمل بناء وتأهيل المدارس وتحسين البيئة التعليمية، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون لدعم العملية التعليمية ورفع جودة التعليم وتوسيع فرص الوصول للفئات الأكثر احتياجاً. نفذت شركة زاجل للمنظفات وخدمات التنظيف حملة نظافة شاملة في منفذ الوديعة البرية استعدادا لموسم الحج، شملت تنظيف وتعقيم المرافق والممرات والساحات الجمركية بهدف تحسين البيئة العامة والحد من انتشار الأوبئة وتسهيل حركة المسافرين داخل المنفذ. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا لنا على الأثير 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، 91.3 في البيضاء أبين يافع، 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي أنا علياء محمد والمخرج أبو دينا، شكرا لكم.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

مفيد، وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد بكل المقاييس.

0: وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: برنامج صباح الورد.
6: صباح الورد يا عدن.
7: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: ها هنعمل ايه في جفارة الغريبة ده اللي عايز يتجوز واحدة فقرانة زيه؟
2: يا ريت وعايزها زيه، ده عايز اقل منه، يعني عايزها واكلها بملحها، شكله واد فقر.
1: كلامه ده زود اعجابي بيه قوي، حسسني قد ايه هو انسان محترم.
2: عارفة يا كندا، الناس الاغنياء اللي زيك دول اللي متعودين ياكلوا كل يوم لحمة وفراخ، لما بيلاقوا قدامهم طبق فول معمول بزيت عربيات بيحسوا يعني ان نفسهم رايحاله وهيموتوا عليه، ويمكن لما بياكلوا كمان اول مرة بيبقوا مبسوطين بيه حتى لو طعمه معجبهمش، عشان بيحسوا ان هم عملوا حاجة فانتاستيك. لكن شوية وبيزهقوا ويلاقوا نفسهم عايزين يرجعوا لحياتهم اللي تعودوا عليها، حياة الفراخ واللحم.
1: أنا مش هقولك إن الكلام ده غلط، أنا بس هفكرك، الغنية اللي قدامك دي تربية أبوها مهران خليل، الراجل العصامي اللي عمره ما قاس أي حاجة في الدنيا بمنطق الفلوس. حتى الأم اللي ربت ما كانتش شويكار، كانت دادة فتحية، الست الفقيرة الكحيانة اللي مش لاقية تاكل.
2: طب مش نلم نفسنا شوية يعني، على الأقل راعي إن الكحيانة دي تبقى مامتي.
1: سوري يا حسنة، مش قصدي والله، أنا قصدي إنها ست غلبانة معدمة مش لاقية اللضة، ست كده تحسيها.
2: خلاص خلاص انت بتنيليها زيادة، انا فهمت انت قصدك ان اللي ربوكي ناس ولاد بلد عارفوا يربوكي تربية محترمة وبسيطة، مش زي امك اللي مش قد كده.
1: بالظبط يا سونسون.
2: طب ما تقولي كده من غير غلط وطولة لسان.
1: انا لقيتك رزعتيلي مونولوج كده بتاع الفراخ واللحمة والفول، قلت هبدك مونولوج زيه.
2: رزعتيني وهبدك بيئة،
1: شفتي؟ عشان تصدقي ان انا تربية دادة فتحية
2: برضو.
1: خلاص خلاص ما تزعليش، خلينا بقى نفكر في الزنقة اللي احنا فيها. ايه الوظيفة اللي اشتغلها تخلي اياد يحس اني اقل منه؟
2: انا متهيألي ان حكاية الوظيفة دي تبقى ثانيا.
1: امال ايه اولا؟
2: اولا لازم انت شخصيا تصدقي انك فقيرة عشان اياد يصدق ده.
1: عندك حق يا سونسون، خلاص يا ستي انا صدقت.
2: هي بالبساطة كده يا اختي، ما كانش حد غلو.
1: امال عايزاني اعمل ايه يعني؟
2: عشان تصدقي انك فقيرة لازم تعيشي حياة الفقر.
1: تصدقي وتاني مرة، عندك حق. ايه رأيك من النهاردة مفيش عشاء بالليل؟
2: يا سلام،
1: انا عارفة انها حاجة صعبة قوي، تتا فتحية كانت دايما تقول محدش بينام من غير عشاء، انا بقى حنام من غير عشاء. تخيلي دادا فتحية، دادا فتحية تتعشى وانا كندا انام من غير عشاء.
2: يقطع دادا فتحية وسننها. يا بنتي هو انت ما عندكيش اي تشبيه سو غير بدادا فتحية؟
1: لا انا مش قصدي يعني، انا والله قصدي.
2: والنبي ما تفسري، عشان انت بتيجي تكحليها بتعميها. بصي سيبك خالص من دادا فتحية، كملي لي بقى رحلتك الى حياة الفقر.
1: ما خلاص ما قلتلك مش هتعشى، اعمل ايه في نفسي اكتر من كده؟
2: لا بصراحة هي تضحية كبيرة، بس يعني معلش تعالي على نفسك كمان شوية.
1: ماشي، انا كمان مستعدة استغنى عن الزبادي اليوناني بالفروتس والعسل المكسرات اللي باخده قبل ما نام.
2: بس بس قطعتي قلبي، هو انت اصلا يا طفصة بتدفحي كل ده قبل ما تنامي؟
1: ده انا كمان بحط عليهم شيا سيدز بتخليه تحفة، very healthy، ومع ذلك انا مستعدة استغنى عن كل ده من اجل ان احيا حياة الفقر.
2: نودي هو انت فاكرة يا حبيبتي ان هي دي حياة الفقر؟
1: لا طبعا، انا عارفة ان حياة الفقر مش صعبة للدرجة دي، انا بس عايزه احط نفسي في تحدي كبير.
2: هو انت هبله يا بت، انت مصدقه فعلا ان هي دي حياه الفقر؟
1: ايه هو في حاجه تانية؟
2: لا انت كده بقى تسيبيلي نفسي وانا ادخلك من البوابه الملكيه لحياه الفقر.
3: انا مش فاهم ايه رد الفعل الغريب اللي عمله بابا مع الست المجنونه دي، بقى بعد ما كان ناوي يتخانق معاها ويطفشها من العماره يشوفها تقلب معاه بنحنحها بالمنظر ده.
4: على فكره بقى انا متاكده ان كان في بينهم ريليشن.
5: بلاي ستيشن 4 بقى ولا 5؟ عشان دي بتفرق في السعر، اوعى يضحك عليك.
3: بلاي ستيشن ايه يا مش بني ادم انت؟ بتقولك ريليشن يعني علاقه.
5: طب ريليشن 4 ولا 5؟ عشان بتفرق في المشاعر. اصلا
3: هو مش كبر فكري على الكلام ده، مش طالبه فضايح.
4: اوعى تقول له كده.
5: يا سلام يا على طيبه قلبك، خايفه على ابوك احسن تتشرح مشاعر.
4: اي راجل كبير بيتقال له انك كبرت بيعاند ويحاول يثبت العكس، وده هيخليه يكمل اكتر في العلاقة.
5: يا بنت اللذينة، وانا اللي افتكرت قلبك بافتة، اتري طلع غطيس بيافتة.
3: ها يعني لو في علاقة اساعده كمان انه يكمل فيها.
4: بالظبط، هو ده اللي لازم تعمله.
3: يا سلام،
4: تعمل ده قدام باباك بس، ومن وراه بوظ العلاقة بطريقتك.
5: اخرب بيت شيطانك. لا شيطانك ايه، ده شيطانك بيكمل علامه على ايديك. ده انت تلاقيك انت اللي بتوسوسيله. صحيح، يقول لك صباح الخير وهو بيحفر لك بير.
4: بتدور على ايه يا طارق؟
3: موبايلي مش لاقيه، شكلي كده نسيته فوق عند بابا.
4: طب تعالى نرجع له.
3: ما عنديش وقت انا، ابقى عدي عليا ابوزه وهاتهولي.
5: ما بلاش هذا، ابوك ما بيتقضيش.
4: انا ما عنديش مانع اروح له انا.
5: لا يا ليفا لا، انا بخيل عليك. فكري ده زير ستات، ذئب بقري، ما تروحلوش لوحدك ابدا. انا هروح له، امري لله.
6: ايه ده؟ هو في حاجة حضرتك؟ أنا شايفك عمالة تنهاجي كده كتير. كورونا لا قدر الله. بيقولوا الجهاز بتاع التنفس الصناعي بيبقى كويس أوي في الحالات اللي زي كده. جربتيه وما نفعش؟ طب إيه؟ طب أطلب الإسعاف؟
2: لا لا، دي مش كورونا، دي تناهيد إعجاب.
6: تناهيد وإعجاب؟ هو إيه اليوم اللي بين من أوله ده؟ هو الكلام ده مش كان من 30 سنة كده؟ أنا حاسس إنك جاي متأخر شوية في الموضوع ده يا حاج.
2: حاجة

0: ها قلتي لي هدخلك من الباب الملكي لعالم الفقر، بقالي ساعتين مستنيه.
1: كنت بحط خطه الدخول.
0: وخلصتي؟
1: كله تمام. بصي يا بنت الحلال،
0: ها
1: انت من النهارده هتسيب الفيلا بتاعتكم.
0: اسيب الفيلا؟ الم هدومي واسيب بيتنا؟
1: انت هتسيبي بيتكم اه، لكن تلمي هدومك نو. انت هتخرجي في الشارع بالله عليك.
0: يعني ايه بالله عليا؟ بالبيجامه
1: وشبشب الحمام.
0: واسوق العربيه ازاي بشبشب الحمام يا زكيه؟
1: مين قالك انك هتاخدي العربيه اصلا؟ انت هتركبي مواصلات زي عامه الناس.
0: يا نهار اسود، لا انت اكيد اتجننتي.
1: هتخرجي من باب الفيلا على الشارع الرئيسي، هتلاقي قدام الفيلا ليموزين.
0: طيب لو ليموزين ماشي.
1: مالكيش دعوة بقى بالليموزين ده خالص. هتكسري أول يمين، في تاني شمال هتلاقي كافيه.

0: رفاهية.
1: أيوة بس
0: الميكروباص
2: نفر تفرج للعرس، نفر تفرج للعرس، نفر تفرج للعرس.
1: إيه ده؟ فين برجة للعرس دي؟
0: برجة للعرس؟ لا دي جنب سرح اللفت على طول.
1: اذا كان جنب طرح اللفت ماشي،
0: وهتوصلي لأهدى مكان فيك يا بلد، وهناك هتسكني في أوضة فوق سطوح عمارة عم سيد الجزار.
1: أوضة فوق سطوح؟ يعني روف توب؟
0: وهناك برضو هيقابلك ألطف جيران ممكن تقابليهم في حياتك.
3: واحنا ناقصينك يا بنت انتي؟ اخشي البلاوي اللي بتتحدث علينا دي.
1: انا بلاوي؟
0: عادي ما تاخديهاش بحساسية.
1: على فكرة بقى خطتك دي فاشلة وفاتك فيها حاجة مهمة قوي.
0: بقبل النقد عادي، اتفضلي.
1: انا وانا خارجة من الفيلا خرجت بلبس البيت وشبشب الحمام، وانتي ما قلتليش اخد معايا فلوس، ادفع ايجار الاوضة منين بقى؟
0: وهو ده المطلوب. عم سيد الجزار لما يجي يسألك على الايجار هتقولي له ايه؟
1: هقول له معيش فلوس.
0: يقوم هو يعمل ايه؟
1: هيبلغ البوليس.
0: بقولك عم سيد الجزار يعني هيعلقك الاول زي الدبيحة، ويلم عليك عيال الحتة يدوك الطريحة، وبعد كده بقى يبقى يبلغ البوليس.
1: لا والنبي يا عم سيد، والنبي يا عم سيد، انا عايز ارجع بيتنا.
4: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
5: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
4: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنيه اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد،
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-292-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا مشيرا إلى فرص جديدة مع

انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الأثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن، وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني، مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتب الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية.

واصلت العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الإقتصادي.

إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.